0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

خَيْرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي.

0: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم ببارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

المال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

بهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

حظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

عليهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

قام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: دلائل النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس

من ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليلية.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين.

اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب

وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وحزني إليك مني وارزقني الفناء.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وألطف.

بديتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاهر.

نسألك بحق أموال صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحق

أغرقني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته.

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبد

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفلج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول.

ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كسيك لروجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیک ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

لدايك بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بارانيك برحمتي خوابو بوجيان ويدل مردوكانو شروكد نوي درختي إيمان.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشبستان لهر كيو من عشتي پروردگارتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالي جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزا كداستاني حوتما دواي أوي شج داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خاوانی دارستانکن خاوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموا باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يسباسي او اكين كام خالانا كخوند ما نوا خالي هاو بجو لنوان بيغمران وقلكاني بيشينا ازا كانم كابنين سري قرآن كين ابنين ناوي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانزا جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو انجا ايكا ياخو ليكا اويش تشوار جرهاتو هم دي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعاً الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كتير يعني دارستاني تشروبر قال الله كاني تشروبرن دار درختة كاني تشروبرن هم دي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغل كدابو نريتيان وكو يقوابو نزيك يكيجبون إيشان أواني كالمدين أجياون أو دي كش كخاواني دارستانا كان أو قالي دارستاني شروب ريان هوا أصحابو ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبو بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي پیغمبر كانك باسي اخك اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كتشيل راو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلقيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی را باسی چی که باسی اوجور هوری که کسی بری درست کردو گرمای چی زور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو منلزه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ندا فرمی عذاب یوم الظل على كل لقرآن سيري كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمان شان نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب يغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شوين قش شان نزيك شو نقشان زور زور نزيك يقنعو شيء أبينين أم قوما كانها كاري خرابيان أنجامهو أم بيغمر النازارش هاتوا كان صفتي تايبت مدي خويهو أم بيغمر النازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمروا نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکن چاوری پادشان لناکن دوی او همو ایشکی جخت کردوتو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنها بو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکی یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتي الهمانة يكميان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك داوي تقوى عليك داوی طاعتی خوش علیکا جرایلی و پیغمبر من داوی پرستی ما

النهي عن الصد عن سبيل الله ريقري خلق ما كان لبروي بينا سر ريقاي حق أوان نانيش خلق مسلمان بي بيان مستعي خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعي بيغمرك چون ريان لي قرد ريان لي قرد دوائي أوان النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله أما يتعدى علي بويا سدى وصير أواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر رقاء كان نالا خلق رولب دينبك دوميشان أينك ناشرينك ألين كاقا قيشك إسلام هي إسلام جوان أينك فيروزا بلان بيواندي خوتو خدعة تبغونها عوجا بلارية تالي أو آينتان نابي كالله ناريو تخواروكو خوي وكو خوي دسكارية كان بلا ريدا لا يبن إنجالا بانشي وقال آم دينا زور زور باشا آم دينا زور باشا آم جور دينا أوان بدليانا بيوان دينية ببعضها بيوان دينية باقتصادها بيوان دينية باجتماعها بيوان دينية بياساها بيوان دينية بخيزانها بيوان دينية ب أعزادي خلقه بهي الشوازي بوئي لدواعي دائنا سري روه كان شعيب بيغمر قالين آمن يجكت وآمن ليكا إما واز لدينو دابو نريتي باوكو با بيران بينين ياخو أعزادي من اللي زوتكا چون تصرفاتو ما عمله بكين لغسر ودو سامان مانا أو ديني النابي وتبغونها أيوة جان إن جاء أما أصولي دعوة كيبو أي أسلوب شوازي دعوة كي أن بيغمر عليه الصلاة والسلام يكمن الاعتماد على الدليل والبرهان قسيب يبلغناك قسيقناك دجي أقلبي قسيقناك دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بوي فرمي قد جاءتكم بينة من ربكم بلغيه هنا يتر أو بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزي هدو كان قريته دنيا الدعوة بليل ورفق بانشب وحق هميشه بنرمونيانية ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمونياني لهرشتي بيت جوانيكا لهرشتي كيبسانيتا وناشرينيكا آمشقاري هربي بنرمونياني بي بطوربون خلق يبونا أقري بزماني زبر خلق دورك بيتوا أبي هميشه بنرمونياني بانيان بكي بوية أبي جاوازي بكين لنوان جنگ كبزماني زبرة إنجا چكج بكاريني كشتنو بريني تدابي أما عنفي تدابي بلان دعوة هميشه بنرمونيانية أها بيغمرين أزار من عليه الصلاة والسلام نام أنيري بولاي سر كرده زلهي زكاني جيهان لقال أوانيشا كتن مشرك وكافر درندن كتي أو نرمون يعني خوي لدسنا دا عليه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس إلى قيصر عظيم الروم بوش وازع عليه جوري رومك جنين نادت سكايتي في ناكا شو كيمين الزيك كاتول الله نزيك بونا مش بعمش قارية بعمش قارية شو مش بتشي بيت بنرمون يعني به بوية أمشى فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همشى بيا قوم بو شواز نرمون يعني إيش شاعت كان بخن رول لقل أصحاب ليك شاع هما شواز بس نرمون يعني دربري هرشان إيش يعني ترسينه كخوي جور اللي أنتو ربي سزانة دا أو ترساندنا شرب نرمون يعني أو أسلوب يدوم يعني سين يعني نعمة كان إخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارتان كمبو سروت سامانتان كمبو باغو باغاتان كمبو مرو مالاتان كمبو هيزتان كمبو هيزي بوزور كردن بهيزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات سروت ساماني بوزور كردن دبير لو هم نعمة بكانوا التذكير بمصير المفسدين.

بيم أخاته وكتشون جلاني بيشوتر كم زلهيزبون خواي جورا سيري كدون كستم يعني كدون لناي بردون لناي بردون خواي وش لون بيهسترنين بويا فرميتي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين لا الله خوتان مباريزن أو الله إيه يدرس كردوا جلاني بيشيني شي يدرس كردوا أين سر جبلة يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردنيان هميشة أميديان بيبخشن نكبلي والله قناه ما زور كدو يتر خواي قولي لمن خوج نابي بيا فرميتي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود بپارنوا داويل يبردون كان لپروردگار ما بقرنوا ولاي الله ولاي پروردگار بدلني ايو پروردگار يمن رحيم زو زور مهربان ودود بك بكردي نيا او پري خوشوستي ود او پري خوشوستي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا تشيكس ليتناغا او پری خوشویسته بلان چیه اما ناتوانی وینای کی سرکا اینی اراکو بخیر هندی صفاتی باشانه بیلی انا خاطو که هندی صفاتی باشانه اول لخیر و ناز و نعمتان و اینی اخافو علیکم عذاب یوم محیط ترک التنازع والخصام بوهات دوبرکی نیالی لقال وشا قومك قسيان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لخلقي او ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوباركي زور بوا هرشان لكن كشي او حزي لو كيشو قرفتانانيا افرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اگر كومالك ليو برواي بو بياما ك للرقي منو هاتو ولايه وهي ناوا كومالك باورين هي ناوا دبنا مكان شر من ناوا عجو من ناوا آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا اسلوبي عقلي اسلوبي عاطفه جوج دادانيا اسلوبی دینی، اسلوبی دنیوی خالکی زوزر گرنگ لأسلوبی ام پیغمبر نازداره علیه الصلاة والسلام کما خالکی زوزر گرنگ عدم شخصنة القضیه یعنی قضیه که بابته که تایبت من مکباب نوا بلی ولی لبروی عثمان او قصیه که منیش رقم لعثمان اکواده شوی لیناکو حق بسرق سقیم نو نبی رق الامنا قینا بلان ورا بزانا بيامك حق يا النار بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هي اما بالطان بي ونني كدور بكون للرقي حق شو كاما بيامك تايبد ومنيه ايشي مني اما اما بيامي الله هي منيه اجات ليبي لبر خاطري وي رختان لمنا كشتان لقلبنا هي او رقو كيلو كشنا بترقل لوي شوني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا نبوة يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوة عبادتيان بو شنها بت كردوة عبادت الأوسان بو إلا شنها جي قايد كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غيري الله نبي برسالة كي ديكتا نيه كواتا اوان روان كردوتا غيري الله بتبرسيان كردوان جامعوا انجا قندلي اقتصادي انجا بكمزانيني برهمي خلق انجا الافساد العام تنها فساديان لا ترازو بازي وقندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بويا فرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعا لخلق قرت رجعا لقرتن
هەڕەشەشیان لێکردن ئەگەر ئەو شتانە بە ئێمە فرۆشن واتان لێکین نەتان کوژین ناڵن جارێکی دیکە بێن بەم ناوە بازرگانی بکەن دەبی فرۆشن بە ئێمە کاتێ پێشیان نەفرۆشن فێڵیان لێکردن بە نرخێکی کەم لیانە کڕین ولا تقعدوا بكل صراط توعدون انجا وتصدون عن سبيل الله رجريانا كلها رجاي حق وتبغونها عوجا او اشكارك ديكا تكذيب الانبياء والرسل باورا بكش بيغمران هيك النبوه تومد باركدني بيغمر شعيب عليه الصلاه والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي انجا باورا بروجي اخره نبوه بیم نتیج داوایان کردوه که پروردگار باس زای کن لأسمان و ببنی ریت خوار اومی لناو بره اگر جنابی شعیب راسه کن بوشی وازن اینجا کاتی این سر آیت کن افرمی چی اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین کاتی پیوانا بجوانترین شیواز بتواوترین پیوانا شتی خلکی بپیوانا ولا تكونوا من المخسرين مبنى اواني كزرر درن لخلقي اكاتي نرخي تواو ندي بشتيك تو زرر يدي ولا تكونوا من المخسرين اجا فرمتي وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس انا قراءتك والقسطاس قراءتك هل كان قراءتي متواتره کێشانەشتان بەچی بکێشن بە ترازوویەکی زۆر زۆر ڕاست و ڕێک قسط یان دادگەری بەڵام قسطاس ئەو ترازوویە کە هیچ هەڵە ناکە هیچ هەڵە ناکە وەزینوو بالقسطاس المستەقیم سوورەتێک هەیە بە ناوی سوورەت المتەففین ئەزانی ئەو متەففین ئەوشە لە چیەوە هاتووە لطفيف هو هذا طفيف لزمان عربية كذان يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش اگر ستمي زور بكام فيلي زور كابي نتيجة قيتي بي ويل للمطففين كمك طفيف اگر كمك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يعني يبكا زور فيل يعني يبكا اجا ويل للمطففين دوايا وايتا كافر ميشي الذين اذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي ابوال ازمان عربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دوابي فرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكا أبيوي يعني اشتكا أبيوي اشتكا أكيشي يعني كسكا أكيشي سيريكا وردكاريكا چنجوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا جيش تقربون هنا شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلاية على بو استعلاية ما في خوي تواو ورقري أجيت لي قصاني جوان ترين قوشتي ليسين على استعلاء دا صلات بكارني بوي ما في خوي ورقري اي باشا واذا كالوهم او وزنوهم كاتي خلقي ابيونو اكيشن يخسرون زرغان ليدن دخوي ما خلقنا كشين بابا للراسي دا خلق بيوين خلق كشين بقول منقى صعبه كسي كيب ولاي سيريا كان اجر او كسا بيشو يشتقي باتي اي كيشو اي بيوي بلايو اما كركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سرگی گوشتی باشی آتی گوشتی باش به چی ها؟ به کسی که بلای او پیوا بیتی و کشا بیتی که قرص قرص شتی قرصی آداتی شتی باشی آداتی
بلام کاتی سیر که فقیری که هجاری که نداره ای کیشی و ای پیوی اما هیچ نکه کسی که هیچ نکه بوی گوشتی که هیچ داده بزن وردکاری قرآن که چن عظیمه یعنی لحقیقت دا که تو کسی که پیوی اها کسی که دانسی اللی تو رزد هی فرمو قربان لخزمتم اما مارکی بارکی دیتی بلام اوی دیگه که رزی نیه اچی امریکی چینی ادیتی بلام بنرخی چی بنرخی آلمانی من الخياباني كواتا لحقيقة تهاتنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دابوتي بوكسكانا بوكسكانا إن جامت تايبت نيبا كيشانو بيوانا أما نمونيك بوزردان لخلشي أما نمونيك بوزردان لخلشي بوي دواي تر أفرميشي ولا تبخس الناس أشياءهم أم آياتا يا ساكي زوزر اخلاقي جوري حقا لها مو بازارك الله اسري لها مو برلمانك الله اسري لها مو حكومتك الله اسري لها مو كوچو كولانك الله اسري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو خطابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخس الناس اشياءهم اما همو جان ما نقريتو همو چمكي كي جان نقريتو نیوان بانخوازان اگریت او. بانخواز یک خلقی که جمعوری که زوری هی تو زنی کسی که زیرکه نه بی که تی پرسیاری لیب که بلی ایج نیه قصه که نیوانیم بیشکیم ولا تبخس الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکن اچه تلایی اوان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نه نه شتی باش تی بلام شتی خرابی شیه ایوی بیشکینی شتکانی بی قیمتکا شتکانی بی قیمتکا نیوان جنومردیک 20 سال با یکون کشه کنه بی ایتر همو چاککان یسرته و همو چاککان یسرته و بس واسی خرابکی اکا ولا تبخسوا الناس اشیاهم جابونا توا طوال طلاق دراو جابونا توا ولا تبخسوا الناس اشیاهم کچک ایوی شوبکا بمیرد کنکی پرسیاری لیکه الله لگل تو آچون بو بله سگو سگ بابو نازم چی بیناموسی و کخوی نبو کچی گواج نیه بز لبرو جابو تلگلا همو چککانی اشاره توا ولا تبخس الناس اشیاهم به پیچوانه شو میرد لگل جنکی ها حکومت حزب قل نو یکا اها بینی کسی کن امایت تطبیق ناکا بدنگ من نبی معارضه لگل ده صلاته بینی و تانه دا صلات دانه گی خیر با ایشی بزود ها یعنی اپوزیسیون ابنی یا خو اپوزیسیون دانه گی خیر با ایشی دا صلات ابنی اپوزیسیون همیشه ایوه چیه دا صلات ناشیرین که دا صلاتیش ایوه خوی جوان که تو اپوزیسیون ناشیرین که اینجا پیچوانه او اپوزیسیون نبیتا دا صلات دار اینجا او هر شکات سر اپوزیسیون ناشیرین که او ای دوینه دا صلات دار بو ایبیتا اپوزیسیون ایسا قصه با دا صلات علی باشا سيرك ولا تبخس الناس أشياءهم لنوان كتابي ما مستعدة كاتي هل صنعادن بو تيزكي دكتورا بو ناميكي ماستر نابي يخسر ضربي صفر بكي هل يسنجيني باشا كان دمي جواني كان دمي أما شالا كان أما شالا كان ولا تبخس الناس أشياءهم بيش يوازي بو يبيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام غلطه بخلق مكه شتي خلق بكم مزانه بكم مزانه باكل كبزني كيجي كبرك هر اوني دا صلاتي كل كبزني كي يعني اوني ما وتو كل كخين ريبو جنابت تو كمي مزانه بكمي مزانه ولا تبخس الناس اشياءهم خيرك كا او على هود زكاه بجفان يا همي 100 دولار ها بدفتر خيرك كابراي كشي 250 بشر موي خاتناوي غلطي بيمك ولا تبخس الناس اشياءهم بزانا لنيوان قلانا عرب وكرد بون كي شكل لنيوان عرب وكرد دور ادربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيد كاناني ولا تبخس الناس اشياءهم حتى على غلط استمكار كان يشا كاتي استمكارك ايشي تشاكي هي دنياي كي شي خرابي بلا او دنياي شي خرابي بلا او تشاكي شي هي ولا تبخس الناس اشياءهم بزانا ام ايه برجسه بكريتو تشي منتو حتى لدي واين كان يشرب
لنوان مذهب كانشا لنوان مذهب كانشا نبي بقشتي حكم دي بسريا يعني كوتا ظلمي ليتي استمي ليتي ناكري ليسوا سواء هم يانوكو يكنين تولي هم يانوكو يكواهي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلا وكلمي قندلي بقندكاري قندلي بكان إيه باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شيء جاري ويا كسي قندلي ككا بلا منازاني من يتيكي باكي كا بلا من يردها مفسدين تو أي زاني كاما قندلية بس لو حالتاك إن جاء فرمي شيء واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أفرمي خوتان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهزي بيشيني شي دروس كردوا الجبلة يعني قلي بهز لتشيو هاتوا لجبل وهاتوا شاخ شاخ بهزة يعنى زور بهزة جي قريشة ماشا ايه او قلانا هرچن بهز بون دا صلاتي شانا بون دا صلاتا كانش چسبابو بلا من لبروي ستميان كرد خواه قرر ناي بردن بيوش پندو عبرد ورقل له قلاني بيشوتر خوتان بپارزو الله كي وي دروس كردو قلاني بيشيني بهزيشي دروس كردو كشي اوان لولا ما باب زانين چيان كردو يكب خال كولامي قسكاني شعيب پیغمبر يا ناواتوا وتيانا قسكانو تيكلو بيكلو آلو زيمل لتناقين اتخوا باسي چي كدو باسي وي كدو روب كانت انها الله روماكنا او خدا سختانا باسي وي كدو في الله يختري مكان قندلي مكان لو زياتر چي وتوا كتشي وانا لين چي قسكانو دا آلو زيلي تناقين ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من ليتيناغين إما ليتيناغين دوميان تو كسي كلاوازي وإنا لنراك فينا ضعيفة إما بلاواز تبين إما زور لاوازي كسي لاوازيش جيلي ناجيري تنها جيلة كسي بهيز دولمان خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اگر هوز عشيرتك نبوي اما برد باران ما نكردي تو هيچ قيمه احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام پیغمبر نظره چون ولام يان داتوا ان جام ايته بيوز بك بحالي ام رومانو شو قران تنهمو زمني پیغمبر دانا مزي لبدو دعوزي يما هميشه بندي لي بدري شعيب پیغمبر فرمي شي افرمي قال يا قومي ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من لاي وبر يستر لا تان لله لكاتك الله تان خصوته بشتي خوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا اما شي مال بيو يسال همو جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماعي ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارش اجتماعي بكي بلام خلق أزادة جنيه بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيل دسكارينا كراو دا حج قال لنا الله أزادية ويا ما شالين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلا وقورة ترى بالا ترى لا الله خاكن اجتماع تان بلا وبيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيوو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چي أويش يكي كلواني كزور زور جادو إلي أكراوا
قالوا إنما أنت من المسحرين. نال المسحورين، مسحورين يعني جادو يكراوا، بلا مسحرين يعني جادو زور زور يكراوا. أو أن دجادو يزور يكراوا شيد بو نازان قصبك كقصاك مجلتي ناقي بو يخسر لنشي. وما أنت إلا بشر مثلنا، توجتنا مروفي كيوكو يما إيه مروفي جنابي بيتا بيغامر، تصورنا كان مروف بيتا بيغامر. شو صفات يروكو أو أنواعي إن جاء وإن ظنك لمن الكاذبين، بدل يا يوا لدروزنان تزاني، توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كدو بشيتي، تو مدباريان كردو با جادو غري، إن جاء دوايو هرشان كردو. وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، توشو اوانيش كشويني توكو تنباوريان بتو هناوا لشارة كمان درتان قينا دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتماعن ببولكي خويا زاني طابو إلان خواهو بوها الله درتقين لشارة كمان يشاري تو يشاري ميشي شاري اوانيش بوجي لقريتنا ها زوجار من اود آية دوبارا كمو الله ينبر وردقارا فرمتي والأرض وضعها لل تي انام بلام ايما امم مباركه ابري شلون استمكار كان شلون يخرنا والارض وضعها للانا خا يقول فرمي پروردگار زويدانه بو بونور حتى بو مروفيشنا بونور للانام اوي قشبكه لناميه وهات وناميه يعني قشكر مروفيش واجل شدريته باشا كشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والارض وضعها للانا او ان شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت اجر باشجز نبنو شوني ملتي يمنكون شوني ايديو بيدو بالراي يمنكون ان جاوبتي انجي اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ريك أمي قصو باساوي يسا ناراني دينا ألك أخذ دي داري بوخوت تو حق تشي بس اللي تشكي خلقه بحجابي خلقه خلقه يروت كاتور تو حق تشي بس اللي تو حق تشي بس السياسة تو حق تشي بس الحكومة تو حق تشي بس الاقتصاد تو حق تشي بس التجارة تو حق تشي بس ترهمو سيستمي جيان لدينا سينة لا على الرزمان بوخوايا بدون تشبيه أزاني وكوتشي ويا الرزمان بوخوا قصي أوان ك كاتر الرزمان بوخوايا يعني خوار زينيا هر أواجه له توا كان روليك باو كان هي باو كان ك داينين لسرو سرو داينين على باب جان رزمان هي بوتو بلام قصر مكة خو ما نزاني شون خ مالك بالريوبين خو تورس يق سمكة يعني الله تو هيش سمكة نقصتها بيلا اقتصادها، نقصتها بيلا تجارتها، نقصتها بيلا سياستها، نقصتها بيلا نظام الجيانة، نقصتها بيلا علمها، لا منطقة، لا معرفة، هي سمكة ماشا خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها درسة قادوا تواو أما جوالي حقا تشيا يعني يجا قدوا عليك أيما آزاد نبي لسروتو سامانا شون فيالا كين فيال بكين شون بارا بدسيني بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاءت وايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كذلك الراز قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أواني ديكا كسفا هل دو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين تي بمنت با بابر وردقاركت الله كت چند پارچه ای لعسمان بین تخوارو بیا بسر معنا تفرو تورام هم که کس من نیاله تو ببین منت فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین کچی لگل وشا هر بدن رمونیانی ولانیانه داتو بلکو پاش گز ببنوا قال ربی اعلم بما تعملون فرموی پروردگارم چاک شارزای لما شارزاتر لوی ایوه چکر داره ککن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا
سزای روزی هورا گرم که گرتنی گرتنی که گرتنی هیچی بر ندان اخذه گرتنی هوری که گرمایی که زوری بلاو کرو توا ایتر خرکاون انه کان عذاب یوم عظیم بدلنی آیا و سزای روزی که زور زور گوره بوا ان فی ذالک لآیا وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم اما ادشمان تفسير كدوا افرمي براسي وبدلني ايوا لداستاني شعيبا لقل خاواني دارستانكا بلقيكي زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهنا وان ربك بدلني ايشوا بروردقاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به دا صلاة دارا زوزور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي توزيات البوي لبيع مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر كوما لما لينساني يا ربي مال من بازار من يا ربي زان كومان فيرق من يا ربي حكومة بلمان من يا ربي الليوان ليوكي لعدله للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

بك ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك وما صدقناك، اشتقنا إليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خوش يستان بيخوش حال البرنامج نوي بناوي لخزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بيتام جينو. لو برنامج بيمان خوش بسينا خزمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم، بسينا خزمت صفاته أكاركاني، بسينا خزمت خوروشت برزكاني، بسينا خزمتي لهمو بواركاندا. تمشاي بيغمبري خوابكين صلى الله عليه وسلم، تمشاي زولانوي بكين، تمشاي اخلاق وخروش زوانكاني بكين، تمشاي وتبن الخكاني بكين، بهمو شوازك لخزمتي دابين بو اويك ايما بتوانين او بيغمبر عظيمة صلى الله عليه وسلم يكمزار خوش من بوه خوش وستيني بيغمبري خوال لدرو درون من زيجير بي او زر پاشن خوش ويسن پاش خوش خوش وستيني رسول الله عليه الصلاة والسلام مهمترين شد اوه اك ايما آكارو خوروشتكاني بيغمبر شعر زابين وإما اقتداي بيبكين وإما شوين كوتوي بيغمبر بين صلى الله عليه وسلم هرزي صفات واخلاقي بيغمبرا او صفات برزاني كخوا برزي كردي توا كرب العالمين خواهي قولوا لقرآن دادة فرمي ألم يجدك يتيما فآوى. خواهي قولوا لبيغمبري خواه لدالدي خواهي قولوا بوا خواهي قولوا دالدي دا بيتيمي خواهي قولوا مأوى لبوديت توا شويني لبوديتي توا ولا همان كاتج دا خوشوستان كاتك بيغمبري خواه قولوا دبي صلى الله عليه وسلم وكاتك دبيت بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خواهي قولوا هرسي آكار وخوروشتي جواني مروف كان دي بخشي ببيغمبري خوا أو تبيغمبري خوا بو خوي دفرمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خواي قول دفرمي وإنك لعلى خلق عظيم. كواب ليرا خوش ويسان أو إيك ليرا ما بسمعنا لتارتيوي أو برنامانا دا إيوي برزي لي آشنا بكين وإيوي برز لسر بينو لسر بصيرو لسر ختي شرون واشكرابن اويك اما ان نعرف قدر رسول الله عليه الصلاه والسلام قدر قوري بيغمبري خواب زين بزانين ان نتعرف الى اخلاق رسول الله عليه الصلاه والسلام اما بلو او بسين كوا اخلاق خوروش زوانا كان بيغمبري خوا شار زابين ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم اما اقتداء ببيغمبري خواب كين عليه الصلاة والسلام همو او مانا واتانا خوشوستان اما لخلالي او برناما تايبتدا دما نيوي بأيوي برزي بغينين وأيوي برزي لأشناب كين خوشوستان يكم شد كوا اما بيوسا بيزانين اويا كبزانين بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قوري بيغمبري خوا تسندا قدر قيمتي او رسول الله تندا لا اخواي جوره واخواي جوره تون باسي بيغمبري اخواي كديا تون مدحي كديا. طبعا رب العالمين بقورو عزته زلالي خوي بعظمتي خوي كصاحب العرش كخالق الاكوان كبديهي نري همو دنيا او كواتيدا همو بونور او كوادي زانين او كوي مناي زانين كرب العالمين بديه نري أوهم مشتانية كاتك لنا أوهم مشتانة ذا رب العالمين بقولوا عظمتي خوي تركيز لسر كسيك دكا وكسيك داز نشان دكا أو كسا ديكاتا بيغمبر ومدح دكا وقوري دكا وداوا دكا كهمو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا همو پیغمبران خواهی گوره داوی لیه کردینا که ایوان اوان بشک بن لمجدی لمجددانی او پیغمبره یعنی بشک بن لمجددر با او پیغمبره و با حاتینی او پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم و که تا که او پیغمبره دی همو پیغمبران پیمانی لیه ورده جیره که هر که تا که او پیغمبره محمد المصطفی علیه صلی اللہ علیه وسلم هاد پیوسته همی اشیب که توی او پیغمبره بن واركات كديني اودي وكاودو تبيغمبر عليه الصلاه والسلام اترهمو دين كان دبي تابعي ديني اسلام بن وهمو خلق كان دبي تابعي محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم كسك اخواي قوري بوشي والتركيز لسردك وبوشي وقوري قوري ذكا اوزار داوا ذكا كإيمان داران همو شوين كوتي او بيغنبلا بن وهمو اقتتاي بيبكن وهمو تساوي ليبكن لآكارو روشتكاني تساو نترو جينن او براسي معناي او يخوش يستان او بيغنبلا زور عظيمة او بيغنبلا زور قوري عليه الصلاة والسلام او بيغنبلا اتر او يعني ري بيدانا شي خواي قوري خوا ري بيدايا كأو كسا بقوري بزاندري وخوش من بوي و خوشویست یکی بشه یک بیل ایمان من بوی خوشویستان خواهی گوره لسوره توبه داده فرمه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إمام السمرقندي رضا ورحمة إخوائي ليبي كيشك لا فقيه لا محدث جوركان كخاون كتابي تنبيه الغافلين وبستان العارفين دفرميه وقرأ بعضهم من أنفسكم ضل هندك وان خين تو من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم خايف وده فرمه لقراءة من أنفسكم من أنفسكم يعني هل إيوة لصنف إيوة لزنس إيوة بشرة ومن أنفسكم بمعنى لتاكترين تانا كهردو شي تواو بلام جمهور قرأه بالضم جمهور بقراءتي عن بزم كذية من أنفسكم خواهي قولا خوش يوستان لو آياتا تنبيهي شي زوزو قولا ما عندك وكو قاضي عياض رضا ورحمة إخوائي لي بدا فرميه أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس هذا ما اختلف فيه المفسرون هندق الأهل تفسير فرميان أعلم الله تعالى المؤمنين خواهي قولا إيمان داركان آقا دار ذكاته وكا بيغنبلي شي أأوهاتا بروانك لاو لهندك أهل تفسير فرمون نخير خواهي قولا عرب آقا دار ذكاته وهندي شد فرمون نخير أهل مكة وهندي شد فرمون النخير أو بو هم خلقه وأوي أخيري تواو همو خلق خواهي قولا آقا داري كرديته واللويكوا أو بيغنبلي عليه الصلاة والسلام من أنفسكم بيغنبليك لخوتانا لنفس خوتانا او معناه سيء معناه سبحان الله خوش يوسان كاتك إما باسي بيغنبر دكين وكأنه باسي خومان دكين باسي بشيق لخومان دكين يعني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ده بيبتا بشيق لجيان من ده بيبتا بشيق لذكرو لفكرو لذهنو لأوكان خومان كاتك باسي دكين إيتر إما ببردوام دبي يان أوتا الصلاوات لسي بيغنبري خوالدين عليه الصلاة والسلام يان أوتا السلامي بوروانكين يان أوتا ببردوان باسي بكين چوكا باس كرديني بيغنبري خوال عليه الصلاة والسلام زياتر محبتو خوجويسن پيدا ذكا أو خوجويسنو محبتك پيدا بو أتو دقية درزي أويكوا أو صحابيك هاتا لاي بيغنبر عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة قيامت كينية فرمي وما عددت لها لو ما برسكيني بلا مورتو اوام بيبلي كواتو تسيد بو حاضر كردية قلت والله اي بيغمبر اخوة من اوان دا نواجي سنت ناكم و اوان دا نواجي اوان دا روجي سنتي جناقرم و اوان دا خير صدقش منية كواتا ولمندم الا اني احب الله ورسوله بلعم والله من اخوة و بيغمبر اخوة لدلا وزوزر خوش دوي بيغنبري خواه بيفرمو إذن المرء مع من أحب إنسان لقل أو كسيك خوشي دوي صحابة كان دفرمون ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث لباج إسلام دا إيما دل خوش نبون تنيا بو حديث نبي سوك أو حديث هال مان دا كإيما خوش بستني خواه بيغنبري خواه لدل خوش من دا زياد كين كبتماي أويكا إيما يعني درزي خوجز نكما بقى تحدي اويكا لقل بيغمبري خوابين لبهشت لقيامة دا بو يخوي قول الفرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم لخوتان عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم اويكا بسرتان دي بيغمبري خوا زور لاي ناخوش ها صفات اكالي بيغمبر عليه الصلاة والسلام حريص عليكم زور زور پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ببردام حریز بو لسر اوی که مسلمانان هموی اهل دین بن اهل تقوا بن اهل خواناسی بن نکر مسلمانان همو خلق حریز بو لسر هدایت دانی همو خلق هر مزالک بو هدایت دانو بو قصه کردنو بو گفتگو حبوبی لجیانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام قد پیغمبری خوا بشری نگوریتو قد پیغمبری خوا بزنگو بقتالی نگوریتو والله برون خوشي يسا او سيري بيغمبري خواه بخينا عليه الصلاة والسلام كم ترين مزال هبوبي بو حوارو بو مناقشو بو قفتو كردن تسوك بيغمبري خواه او انده پشت أسطور بو با اسلام او انده پشت أسطور بو بخواه قولا او انده توكولي بقوت بو لسر خواه قولا قد قد بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام حر مزالك هبوبي كم ترين مزال بو قفتو كردن وحوارو بو اويك واقصب كري پیغمبری خواه قصه هلب جاردوا گفتگوی هلب جاردوا علیه الصلاة والسلام چون که اصل لحاتینی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که اوی رحمتن العالمین بای خوش بستان پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صفتی بوا عزیز علیه ما عنیدتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لگل ایمان داران دا زوزور رؤوف بوا يعني زوزور نرم بو زوزور خلشي يعني ببردوام مثلا ضلي بو خلق كرديتوا رأفتي زور بو وزوزور بزهيش بو طبعا ألي رخوش يستان وكو أهلي تفسير در فرمون خواي قورا أعطاه اسمين من أسمائه يعني دو ناو لناو جوانا كاني خواي قورا نقلي كده بو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أو لأسماء الله أو دون ومن هي رؤوف الرحيم برام ألي الإخوائي قولة دايت يا بيغمبريج دايت يا بال بيغمبريج عليه الصلاة والسلام بوي كبزانين أو بيغمبرا ترأفتو رحمة يجيه كواب ألي الإخوائي قولة بكو مرك صفات مدحي دكا لآيات يتشتر الإخوائي قولة فرمي لقد من الله على المؤمنين من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله براسي خواهي قولا من نتيجي زوري لسال إيمان داران كردوا بسي بوي كوا بيغمبري شبور روان كردون من أنفسهم أو بيغمبري لنفسي خوانا ديناسا ها زعفر كاتكوا لقلنا زاشق سدكا حتى بعث الله لنا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته نعرف نسبه دزعين كوريشيا دزعين دايشيشيا بابيشيا سيسليبا وبابيلاني تشين ودزعين رازغويا ودزعين كسيج دسباكو أمينة ها أو صفتاني بيغمبر بازك عليه الصلاة والسلام جا طبعا خواي قورترين منت لسر إيمان دارين دكا كمنتي هاتيني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو بيغمبرا يتلو عليهم آياتي صفتي أعوبوا قرآني بسدا أخوين دونوا ويزكيهم وردو دا تسكيان دا وردو دا باشان دا كاتو لقناح لتاوان ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كتاب وحكمة كتاب اللي يربى معنى حكم فيلان دا كاتسون حكم بكن فيلان دا كاتسون حكمة يعني هبيل حكم كردن أقل سي بيشتريش للضلالة لقم رايبون ولا آياتي تشتر دا أخوائي قد بفرمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولا آيات السيام دا خوش يسنك لسوري بقرية دا فرمي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا منكم يعني من أنفسكم دوبارا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او آتان خوشویسان هموی بحثی چدکا بحثی منتی چی زور زور گوره دکا که او پیغمبری که خواه روانی کردوا لنفسی خوتانا دی باشا اگر خواه گوره پیغمبری چی روان بکرد با ملائکت با اگر پیغمبری چی روان بکرد با لغیری زنس و صنفی خومان با طبعا او کسوکو پیویستی من ندگیشت ملائکت صفتي انواع لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بهيت شويق عصيانو يا خيبون يا الاخوي جورنيه بهيت شويق يا خيبون عصيان يا الاخوي جورنيه حرسي اخوي جوره بي ام فرمي اوان زي بزيدك باشا كسيش ا او ها بني ادري بو اويك ببيتا بيغمبر بوتو بهيت شويق ناتواني تقبل جناح تواني توبكا شو تيناغا بلام پیغمبری خوا لزنسی خو مانه لسین فی خو مانه بشره کات کتو گناح دکی ولا تمشای دواتر دینا سر او بابتش تمشای جیانی پیغمبر بک علی صلوات و سلام همو کسک لسارسیوی اخلاق و خوروشتو لسارسیوی دلی پیغمبری خوا دا همو کسک زیبوتو کسی وا زیبوتو کوا کسی کا بشو بروجود بی بشو شونیش دک العفو بروج بروجود بی ختمي قرآن دكا لبين شو روجك دا او كسوكو عبد الله كوري عمري كوري عز او كسا زيبويتو ولولا شو كسي واد زيبويتو لا تسارسي ويد دلي پیغمبر دا إخوادا عليه الصلاة والسلام كسفواني كوري معطلا رضا ورحمة خالي بي كزور زالا لبرخو قراني شو نيوجي بياني داتسو كسي پیغمبر إخوال لسر من بردا دفر من ما علمتو عليه إلا خيرا لغير خير لعبد الله لصفوان كريم معطل الله هيتم نبي استوى لو بري كسيش آوها وكسيش آوها زيدبتو أعرابيك زيدبتو كدلعي بيغمبر إخوة من لغير شهادو نويجو روجيو حد أقر بيمكنا وزكاتش أقر همبو لغير أوانا والله لإسلام دا يكشر ناك بيغمبر إخوة دا فرمي أفلح إن صدق أو كسد زيبويتو ولا أخلاقو سارتوي أخلاقو خوروشتي بيغمبر دا ولا سارتوي دلو دروني پیغمبر دا او كسر زيد بتوا كدي لناو مزقوت ميز دكا لبرتاي او هم خلق پیغمبري خواه دا فرمي وازي لي بين وازي تا كابرا او اندا رأفتو رحمتو او اندا يعني لاني دلوني او اندا لقى قصكاني پیغمبر دا مرتحد بي عليه الصلاة والسلام و او اندا هزب محبتي پیغمبري خواه دكا تالنا او خلق دا زبرز دكا دا فرمي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا اخوا ابو رحم بن محمد بك يعني كابرا غلطت شكل الصحابه كان زول لي نار حدب كسي وادي قيد بتوا لا ترتوي دلو دروني بيغمبر ده صلى الله عليه وسلم كغنزا دزاني كبيغمبري خوات اخلاق وخوره وشتي هي زور ادب خوي ده كوان ناخ ودلو دروني خوي حموله بردن بيغمبري خوا هل برجيو بري يا رسول الله ائذن لي بالزنا إذنم دباب سم زينبك أو كذا جيدبتو كسي والنا وأخلاق وخوروشتو دلو دروني أو بيغمبر زيدبتو عليه الصلاة والسلام ككسيكا ناو ناو مشروب خوارنا وآرا خوارنا وبيترق ناكري ناو ناو دي حد الشرعي لدر دكري لا بيغمبر إخوة كحد الشرعي أو كاتي عقوبتي تعزيري بو كاتا كيشك للصحابة كان قسي بيدالي دلي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله أو بياوة لعنتي لبي أو شرمناك أو أن دهين ديت لأي بيغمبر إخوة بيغمبر إخوة تورد بي عليه الصلاة والسلام دفرمي لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله أو إخوة بيغمبر إخوة يخوش دبي كسي شواء لدلو درون أخلاقي بيغمبر إخوة زيدبتو عليه الصلاة والسلام كحد شرعي زناي لدر ذكري أو آفرتي غامدية كاتكوا رزم كرا إيتر لقر رزم كردنو لقر أوي بروش يخينيك با لشي خارد دكي وقسي بيدالي كقسي بيدالي ما معناه أعوى أفرتك كارشي زور خرابي كردوا بلان بيغمبري خوابي وراز دكاتو عليه الصلاة والسلام ده فرمي والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم وللرواج ده فرمي لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم توبة شكرت أقرب سرهم أهل المدينة توزيع بكري أو توبة باش ياندك او رسول الله عليه الصلاه والسلام خوش يسان او بيغمبري خوايا كاخلاق خروش ودول درونا كي هم او كسانه زيد بتوا لجاين دابرون بخينوا تمشاب كان او بيغمبري خوايا عليه الصلاه والسلام تند بسويد بو تند نرم بو تند لسر خوبوا لقال او خلكا لقال او دورو برا لقال كسي قنحبار لقال كسي كوا هردك لقال كسي كوا قنحدك لقال كسي كوا نار حد لقال كسي كوا خيانتي عزمادك كحاتا بكور ابي بلتعيا اسرار دولت كشف دكا اسرار دولت بلام بيغمبري خواد فرمي اي عمر كاتك عمر دفرمي ليم قربا سري بلدم او خريكا دولتي اسلام لنا ودبا شون او اسرار ذات بباور كان دجمنا كان دفرمي انه شهد بدرا يا عمر او بدري بين يا بدر توت زاني لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم تنازاني اي عمر خواي قولت لما شاي اهل بدر كردو فرمي برون سدا كان بيكن من اللي ايه خوشبو بوي خوش بيستان براسي براسي كاتك ايما يعني باز لو آتانا لكن كمدحو سناي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كده فرمي من أنفسكم هو الذي بعث رسولا منهم وهو كما أرسلنا رسولا منكم والآتة كده فرمي من أنفسهم من أنفسكم يعني منكم منهم من أنفسكم من أنفسهم يعني هموي أوانا هموي دلالات دلالات كما عندكاتو كبزين أو بيغمبرة بس يا كلامة بيغمبري خواما اللي بيربي بس الله بعدان بيات كرنوي بخوي النوي جاني وهروها بهولدان بوجيش بأخلاق خروج تكاني وهروها بخوي النوي سيروا أخلاق خروج زوانا كاني بوي كيما بهموش شوازك بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لين زيك بين بل خوشة يستكان كاتك ابن عباس رضا ورحمة إخوة ليبي أو آتيخ دوا وتقلبك في الساجدين قال ابن عباس من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا لا بيغمبروا بو بيغمبر تا بيغمبرش ببيغمبر هاتدر يعني تمشاب كان سلسلي بيغمبر إخوة لا بيغمبر إسماعيل ودس بيذكا تاوكو بيغمبر إبراهيم يعني لا بس بستوى إتر أو بيغمبرة حرب بيغمبراتي هاتيا تاوكو أبيش بوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم علي كوري أبي طالب رضا ورحمة خويلي بي كاتك وآتي خين دوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فرموي من أنفسكم فرموي يعني لها مخلق باشتر وتساكتر نسبا وصهرا وحسبا وكو بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي أمن لروي نسبوا يعني لروي بابيلا سيسليبا وبيلا الموا ولا روي سهرة ولا روي تيكالاوي موا ولا روي حسب نسب موا حيثي أوانا حموي كسي باشو ساكن وليس في آباء ملة آدم سفاح كلنا نكاح بيغمبري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام كو حديثاش إمام بيهقي لدلائل النبوة باسي دكا دفرمي لباو بابلان مو لآدم مو تاوكو استام هيتي كي يعني هيتي زناي تدا نبوة حموي نكاح بوا حموي تزويزي شرعي بوا حتى عبد الله كاتك وادتي آمين خان ديني بنكاحي شرعي ديني كاتك وا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دايك من خديجة ما ندك عينا بنكاح شرعي ما ندك شكو حديثي إمام بخاري من هي دايك من عائشة دفرمي النكاح لسردم الزاهري دا تار زوربو يكا كان دفرمي كما أنتم عليه الآن وكو أويك إيسا تيدان يعني أو تزويز وتنكيحي كلا نكاح دا باز ذكري كاتيك كوا كروك تيك ليكتري ما ندكرين أولا لسردم الزاهريش دا بيش هاتني بيغمبري خوا هرهبوا عليه الصلاة والسلام خلق بشك لزوات لزوات شرعي بنكاحه بأوانه كذي بوي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لو نكاحا باكو دروس دهاتوا كإمام ابن الكلبي رضاه ورحمة خويلي بي دفرمي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا عما كان عليه الجاهلية. ده فرمي بين صدنا وداتي بيغمبر من نوسي عليه الصلاة والسلام بس السلة سومة دي مسكا عرب لنا سبدا زوزو زيرك بون. ده فرمي يشك لوانا نمديد كوا نكاحي غير شرعي بي ياخد اويك ولا زاهلية ديا فير بون ديان كرد او زور نكاح نيكاها بونا بلكو همو نكاحا كان نكاحي شرعي بونا. خوش يوسان اوا لألقي او رماندا او رؤو بشو لمدحو سناي بيغمبر عليه الصلاة والسلام تالقوا وتابع شيء شتر بيتان دقينا
1: بياني بيغمبري إسلام صلى الله نور روشنايبو بو سران سري جهن بياني محمدي بيغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا يدي لدى يقبوني دا هزاران درود و صلاو لا خاكي كردستان و بوغياني پاكي پیغمبري عزيز لا يدي لدى يقبونك دا اي پیغمبري پیشوا درود و صلاوي نوکاني محويو مولويو ناليو مريداني تري ربازكتت لبه

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا.

يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل

لدائك بوني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم مجدي آزاديو برايتيو دات بروري بجوي جهانيان دا چري بلدائك بوني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم كوتو بندي دستو بي كوي لكان ترازان پیروز بیت یادی لدائک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. مرزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگاركين كيارمتي داين جارك تربين وخزمتي وعزيز خوشويست لا زنجير برنامي شرح الرابع كتابي أدبي مفردي إمام بخاري رحمة إخوائي لبي تايبت بو فرمود الشريناني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كفيري الروج برزي وآكار جواني مانكا فيري ومانكا شون هل سوكوت دروس كين شون قسكان مان شرين بي شون خوب بارزين لكلمات خراب دياروواني حفتاو نوين جيشتين فرمودي حوصو حفتاو دو فرموده حفصو حفتاو دو حفصو حفتاو سي و چوار و پینج ام چوار فرموده ناو نشانه چی بودانه و باب قول الرجل للرجل ويلك اوی که جاری ویا کسی که بینی شتیکا کاشتاکید بدلنیا کلمه ویلی بو بکارینی علی آیا درست کلمه ویل بکار بینی ویل بکارینان که بکار هاتو ویل لکردی خومانه بمعنای سزای سخت دی و بمعنای خاکت بسر دی و بمعنای هاوار بمالت بمعنای ندی کلمه ویل اونی خوش من بکنه جرب و تعجب من نیه بو سزا که بکار بینی امیش لیر او من پی بله یعنی جرب کسی شتی چی کردو شتکید بدل نلی ویلک اما پیغمبر علیه صلی اللہ علیه بکاری هناو با جول فرموده کان بگرین فرموده حوصا و حفتا و دو که فرموده چی صحیحه انسا فرمه پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام پیاوی چی بینی رجلا یسوق بدنتا پیاوی چی بینی حشتری چی لبر ادا ای برد بدن بو حشتره او تره که ابری بو حج و عمره و تایبتی بو حج کردن که بردویان لیوه کردویان تا قربانی و که ویتی علا قربانی لحجا اگر وکو رکنی چی حج بکار بی پی او تره هدی جا بدن حشتر بو كابرا لي خري وفقال اركبها كابرا هلاك بو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي بو سواري نابيان سواري با سواري با توز هلاشك ودرجة خرجك لمدينة وبابيرشو بو مكة بابيرنا رحد بو فقال إنها بدنة كابرا وتي يا رسول الله أو تايبتم كردو بو سربرين بو حجاكم فقال اركبها بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي دي سواري با قال إنها بدنة جارك كابرا وتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مهربو أويك بكما قرباني قال اركبها قال فإنها بدنا قال اركبها ويلك فرمي دي خاكت بسر مالت ويران نبي بوتشي سواري نبي يعني أما أم كلمة كبكارات ومعنى يواني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعاء شري لك أبدا كذبي يعني إذا هندي شونا ناشار تكن قسية بكي طبعا قسية كخو بو معنى خرابكي نايا أو خاكت بسركي كردي يان هاوار بمالت يا بو واكي بوشي وازي علين ويل ويح سوي حشمان هي ويل بو كلمه كبو كسك كوتوت النار راحتيك ومستحق وايب يبلي ويحش بو كسك كوتوت النار راحتيك ومستحق او نار راحتيني وهد نجار هر بكار دين لبلان بر يكتر فالمديد عترمان ابن عباس رزاي خويا ليبي بيارك برسياري ليك وتي اني اكلت خبزا ولحما فهل اتوضا وتي او من نانو گوشتم خواردو آی پیو سکا دست نویش گرمو چکا شتی چی واه هایی که آلی اگر گوشتی نوع یکتان خوار دست نویش گرم فقال ویحکا اتتوضع من الطیبات فرمی هاوار بمالت یعنی خاکت بسر اوائی لیتی اگر انسان دست نویش گرم لشتی پاکو تمیز یعنی پیویس ناکب دست نویش گرم فرمو دی دواتر من جابر رزای خواهی لیبی فرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لروج حنین جنج حنین که دوای فتحی مکه کرا و صالح هشتی کوجی افرمی لجعرانه بون او ایسا خلق لجعرانه خوی جعرانه یا اگر چی هنده کلماتی بشوازی تری شخن ریتو افرمی و تبرو فی حجری بلال و هو یقسمو افرمی زیر روزی زور کو ببوی و لباوشی بلال ابو ایدع بخلق پیغمبر علیه صلاة و سلام من بس بی غنیمت بو لحنین مسلمانان لا اول تیک شام بلام دواتر لکوتای جنگا که اثر کوتنو غنیمه و دسکو تا چی باشی شیندسکو و بحلالی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه مکو عادتی خواهی بشه کرد تیبر زیر روزیوی تواضع یعنی پیشوی لسک درابه تیبر جا فجاءه رجل فقال پیاو یک هات ام پیاو پیانو ذو الخویصرت تمیمی یش یک بولا کسن نگبتکان که اصلی خوارج اما بوا فقال اعدل فإنك لا تعدل طبعا ما كفري كلو بلامر ما بيغمر عليه صلاة والسلام تي أي محمد عدالت وتو عدالت. فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل. بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي سزاي سخد بوتو كي عدالتك أقل من عدالتك. لهن دي الروايات فرمي بوكسي ترهي بقد من عدالتك. لهن دي الروايات فرمي أقل من إطاع إخوانك معدالتك كم شيئك. قال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنق هذا المنافق. عمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليم قربا قردني ما ببر يعني ما أو بري بأدبي كردوه يعني طبعا بأدبي بلان بالبيغمر عليه الصلاة والسلام ودول الرجنابتان هندي بأدبي كفرة ما كفري أشكرايا بوي عمر يا ما منافق با قردني ببر يعني لهندي الرواية خالد وتي بعزك زانا إن شاء الله نهردو كانو تيانا خالد يكر رواية يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أما منافقة باملي ببرن بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم روايتها باسي صبري خويك وباسي واكات أمانا أم جوركسانا وقبلي هر خويني ما هاو شيوي أبي ورده ورده لناو مسلمانانا أم فكرية تشناك بتايبتي لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام ليرى فرمي إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم بيعوتان بينيوا خوي كوملك هاو فكري أصحاب لي رب معناي هاو فكر هاو مذهبي لين فرمي قرآن يزور أخوانن اللهم لا يجاوز تراقيهم فرمي لا لم يسكي قرجان أم إسخان أمر إسخان الرقيق قرق فيه وتريد تراق بعضك شلين تراقي جار جمع ترقوية ترقوة أو إسخانية كالنيوان ملو قردني إنسانا هي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أمان قرآن خنبان القرآن كالليوان تيبرناكا قاضي عياض غيري أو أفرمون معنى تيبرناكا خمان لا سريع أنت يبرناك لأن فرمي لا قرنجي أنت يبرناك دو معناه معناه كان يعني ليت يناقن هل أي خواننا هو كأو براسي باشني أقد شي خواننا القرآن بتنيا وكو دين داري دروس طبلا من سانة به رجال معناه قرآن تيبك وبعض يزانات ليش أفرمون يعني كردوا شاكا كان يعني برز نابته خواي بردقار ليان قبولنا كاتشون كقصة زور بمسلمان أنا برزة كان من فكرة كدوات البيوترا وفكري خوارج يسي شي بيو بيلنا ومسلمانان هاي اويكا مسلمانان بكافر زانن اويكا بردوام رخنا له هر مسلمانك بين رخني لي اما زور خرابة شكا دواي وردو در رخناكا اشي برو رخنا له بيغمر جيري عليه الصلاة والسلام رخنينا بجيو رخنينا معقول زور خراب بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرمي امان الدين درج وكو شون تير لك وانك اي درج ليرا ما بستك ما نويك ديار أم حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام كومالك آموشقاري زوري دياية للرواية ترى بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي بو أوي دنقو باز بلاو نبيته وخلق بلاي محمد هاولاني خويك جوش كان بيغمر نيوش يكردوه للرواية تكا بخالدي فرمو ميكو جوش كان نيوش ركا بوي هي نيوش كا خالد ديار رسول الله جا خوزور كسي نيوش ركا وبلام لدلو باورينيه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي من خوان فرماني بينكو ندلي كاسكون كاب من بظاهيري شاكم كابران يجيكر بلين مسلمان ها بيغمر عليه الصلاة والسلام چن ساده بوا و چن ساده بمعنى إيجابي كي بمعنى شاك چن كار آساني كردوا بو خلق كشين يجيكا طوع حسائي مسلماني بو كري اتر بلي مكاكا دلي وايا وشي ودلخوين نوهر نيح لا يمي مسلمان دل عايد خواي بروردقار انسان بي آقا دار بي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام للرواية كترا فرمي بعد دنگو باز بلاو نبيتو بلي محمد صحابي كاني خوي كشون شكا مانا لسر مسلمان معلن أما أنا ابن عباس كباسي أنا كرزاي خويا لي بشكل سردمي إمامي عليا ما نزور تشني عن كل خلافة إمامي عليا ابن عباس فرمي كجاي ترجع باسم كرو كشوم مناوي يعني وشوم بو معسكرك يعني كسوباي يعني هبو على دني القرآن خوين دنو شو نيجي كام وبلا ما لا دين تينا جيش تبون لبر إنسان مسلمان بيه قدار بيه نكبة الرخ نقرتن براس وشبار رخ نبقري هم خلتشي بيه خرابي دواي وردور دواي لدي أولي سامان هني كان فكرة كيان وايلي هاتو رخنا كيان قيشتوتا أول لداعي بان خوازاني سردم ودر شنشون بو زانا كان كمردون رخنا لوانا قرن أوان كافرة كان أوان مبتدعة كان أول زور خلابة خواي قورا بمان بالدي فرمودي دواتر من فرمودي حوصو حفتاو بينش بيهيك هاتا لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوي زحمي كري معبد بو أم بياوك هاد بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو عادتي خيوتي مسمك ناو تشيه قال زحم وتي ناوم زحم وارخشون أنا زحمتو نارحتي قال بل أنت بشير بيغمر عليه الصلاة والسلام حر ناوي تشيه ناخوش أم بيوتو يكسر قريتي قريني ناو او قاعد اوكي استنى وكا برابشي عريزه بدا ولت لنفوس بوي بورنو تشي وتشي او انا كوماليش دي بنا فرمينا انت بشير فرميتو يك بارشا مجده وخوشيد وشي زحمتنا راحتي اتر ام بيوالي دو اي فتره لخدمه بيغمر ابو علي صلاه الله فرمي روجك لخدمه يا ابو داي بلاي قبري مشريك كان فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا كبلاي قبري مشريك كان الروي وتي امانه خير اتش زوري على دسو يعني بو نقبتي او قولتين زال لو انسان بكافري بمري في غمر عليه الصلاه والسلام فرمي ما خير زوري على دسو يعني خير وشاكه كايمان ان قولتين شاكه بو انسان توحيد ويكتع برز انسان بمشريك وكافري بمري مو دنيا هي او بهيج فمر بقبول المسلمين لا دعيت وجهت تيبر من دائما بلاي قرستاني مسلمانا فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا سيجار ميوتو فرمي مسلمانا خيري شاكه على خويانا بردو أفرمي فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة أفرمي أم بشيرة كبيرتنا يزحم بها أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أوسر يشي برس كده فرأى الرجل يمشي في القبور وعليه نعلان بيهو يشي بيني لناو قبر كان أهات وأروي لناو قبر مسلمان كان بلهم نعلي لبيابو فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك وتيهو كسي جوتنا على كولا بيه جوتنا على كوف الرهدة سبتي بنعلي كلين ك لشرم دروس كرابي شرمي كخوش كرابي دوائي سبت جاء لقال سبته أو شرميان خوش كردو ونعلي أوان لي دروس كردو فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع عن علي كابلاش كبيغمري بني علي صلى الله عليه وسلم وزور جارو تماني اكثر بخصي بيغمري كردو نعلي كاني فريداو ببيخاوسي ببيبتي بناو قرستان كان أروي زوربي زانا كان بيانو آية ري كردن لناو قبرسان وقرستانا بتايبتي قبرسان يكا قلا يعني هيش عزيت يكا نادا بنعلو ببيلاو مكروها يعني باش نية نيكي خير زيادة هندي زانا يتريش علين قوايا نعلكي باك نبو بو يبي غمر عليه الصلاة والسلام ويبي فرمو بلان باش يويتي قشتي علين بوريت لاي ديني اما برزة كام انسان برزة معناه وانيم انسان شوية ناو قبرو يتر ريزو حرمتين مننا دانشتن لسر قبر حرامه في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لئي ودانشتن لسر بشكوية چي آقر تاوكو همو جياني بسوتي او باشتر لسر قبر چي مسلمان دانش وليريش ريكر دن لنا وقبر وقرستاني مسلمان أنا بنعلو في غمر عليه الصلاة والسلام في خوش نبوه بابتي چي ترماني كإيمان يخاري بومان باسكا دو فرمو دمان هي باسي خانو من بوكا خانو باب البناء باسي خانوش لفرموده هادو يكم فرموده محمد كر هلال كتابعية فرمي من مالكاني خزانكاني بيغمبري خوان بيني عليه الصلاة والسلام يعني مالي خزانكاني بيغمبري خوان بيني عليه الصلاة والسلام كبيو تري حجورات فرمي همو دروس كرابو من جريد مستورة بمسوح الشعر فرمي لشلي دار وللقي دار وانا دروس كرابو امجار خوري وترتيبات واني بو كراب ام كسيشي كا ام بيع اتابعين بو اجراتوتي او مالي عايشة وبيني وتنبالي مالي عايشة شم بيني وا بيش اوي مالا كان تيقدر اشعب عميسا مالا كان داخلي مزقود بول او كدا اتشيتا مزقوتو مزقوتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كا اتشي سلام لبيغمبرك عليه الصلاة والسلام ام بشي ام ديوي كروي لمزقوتك يو صوزايا بو او سروانا همو حجوراتي بيغمبر بون عليه الصلاة والسلام يعني حجوراتي خزانة كاني هر مالي شي هل مالي شي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هو ديه شي سادة بو جالي مالكي عايشة روي لشام بو علي مني شوتم درقاكي يكتاق بو يا دوتاق بو مصراعا كان او مصراعين مصراع يكتاق او مصراعين دوتاقا علي ايوشتينا كان بابا واحدا علي اوتي ايزاني درقاكا شي بوتي بالي لداري عرعليا لداري ساج دروس كرابو عرعلو ساج دو دار اما باسي اومان بوكا كلا سردمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهم تام صالاني دواي جي اسي شي بيو بيلا هندي كولاتو شونا خلق بس عادي اجي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام اي تواني خانوي زور خوش وباش وچاك دروسكا پاري بيبو بيغمبر عليه الصلاة والسلام دولمن بو بلام زكاتي نداوا يعني چي زكاتي نداوا يعني نيشتوتو بيغمبر عليه الصلاة والسلام جاري وابو نيجي كرو صلاي نيجي كي دعوت خيرات شو تمالو هاتو تو يعني يا رسول الله بو شي بو حكمتك اي فرموي باري اكسير رجل مالا ويا اعطوني كسير رجل مالا بوم هاتو يعني بو هاتو بو شخصي خوي حزم نكرو سير رشتي بري باري اك لمال معنا بي وفي غمر عليه الصلاة والسلام لكو تاي تمنيا وكل اكتبي ميجو سيريا با سكري زور دولة من بو ملام زور بس عدي جيا وخوي سيتي اواب جي يعني تك نبو اللاي مبز بي خرچی زۆری زۆر عجیبن اگر چی خرچی تر خانوی دوقاتیان هەبوو خانوی خۆشیان هەبوو نەسەر دەمی پێغەمبەر علی سلاۆ و سەلام مەدینە شار بووە ئەوە نیە بۆ ئیبی ئەنساری فەرمی کە پێغەمبەر علی سلاۆ و سەلام هاتە مەدینە لە ماڵەکەی ئێمە یاجێنشین بوو ماڵەکەمان دوقات بوو یعنی خرچی خانوی دوقات و خۆش و ئەوانەی هەبووە بەڵام بەپێی عەسر و زروفی خۆیان ئەمجا ئەم حەدیسەی ترمان پێغەمبەری خۆ علی سلاۆ و سەلام باسی ئاخر زەمانمان بووە کە ئەبو هوریرە فەرمی پێغەمبەری خۆ علی سلاۆ و سەلام فەرمووی یان فەرموودیش فەرموودێکی حەسەنە فرمي لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها بيوشونها أخوانيته بيوشونها إيش أخوانيته وشي المراحيل في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي قيامتنا تأخل شي خانو بنا دروستا كان نخشو نيقاري بوا كان وكو نخشو نيقاري جلوبرجي خطخطي المراحيل بريتيا لو جلوبرجي أخوي قال إبراهيم يعني الراوي حديثك إبراهيم كري منذر فرمي الثياب المخططة مراحيل او جلو برگيك نخشوني قالي تيها بدس اي چنن افرمي لأخر زمان خانو كان احوالي اكن اوني امهمو ترتيباتي سدية بو خانوشتي وابيني سر سور اميني اما اتر ليرا پیغمبر علیه صلاة والسلام خبري داو اتر اما جائزة يان جائزني انساني مسلمان بي وريابي بر زكارم نكي ونجير كاري قري جياني خلچي ترو جاري ويا كسيك واجهي خانو كي چند دفتريتي اچي دواي صالك لي اي گورم اخوامي خواهي گورم محاسبتك خا لنا و خانوکت هرچی خزمتی بو خانو خود بی که درسته کامه لسرمات پارزه لگرمات پارزه کامه شتی جوان و پاک و چاکه لسنوری خویا بی که بلام انسان مصرفی زیاده ده کاشیک بو واجهی خانوکی دانایات لویش سیرتری اصر شتی تره هاتو علی اما بس واجهی کم سیشوار دفتری تیه چو چه ای بینی خور لیده و بحران لیده لبرو انسانی مسلمانی بی و ریا بی يا جاري ويا كابرا دو نفر اللي معلو دو نفر يا جاري ويا سي نفر نفرك شانوا للرويشتنا لوي معلكي جابته خانو چكرو بيان شش وديتي آية لفر مدي صحيحة في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميه وديك بو خود يچيك بو خاو خزان ومنالة كانت اتر او شن منالة بتواني اگر شي او باششني ودي جاجة بلا ام لهم ديك شونا هاتور ريق دراو باشن منالة بجماري منالة كان جورة تبه فرمي داني كش بو ميوانكت و جوري ميوانة او اتر كمايا بو شيطان بو شیطان امامی نوی فرمه دو تفسیری هی تفسیری چانا فرمه یعنی اسرافت کردو شیطانش اسرافی پیو خوشت چوچه سر مذهبی او این المبذلین کانو اخوان الشیاطین تفسیری چلی شانا لیه هر بواقع کوا امامی خطابه فرمه هر بحقیقت وایا او جورانی که کستی آیا ناخوی و کستی آیا دانانیش یلا مالکا لخانوی که شیطان بو خویتیانیش تجیه بیو دی اسراحتی لیه که و خواردنو ترتیبات و اوانه لبر انسانی مسلمان به وریابه خوای پرودگار مال و سامان و ثروتی پیدایی کم خانو جوان بی که ولام اسراف و زیاد روی مکه زیاد روی خوای پرودگار پی خوش نیا باشه فرموده چی تربانه یک فرموده و یک باب قول الرجل لا و ابی که آیا اما درسته بلی نخیروانی و سوین بباو کد ام دستواجه هیا باب زانین آیا چی و چونه ابو هريره فرمي بيوي كات بولاي پیغمبر عليه الصلاه والسلام رضاي خواله موها ولامتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل اجرا وتي اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام كام خير زور چاكا قال اما وابيك لتنبي انه ام جاروتي ناب باوكت ام باوكتا بعض يزانالين بعض يزانالين كم لين سويني خواردو باوكي طبعا اما ديان فرمودي ترماني پیغمبر علیه الصلاه والسلام ريگري قال شلون خالد بو ايران ام كلمه بكاراتو ما بس بيان شي نبو هر واقسك هر قسي شي گرنج انكلوتيتي وابيك لتنبئ انه يعني باباك تو استاب به گمان حوال تدم يكم خير زور چاك انت كه پرسياري خير لي كن پرسياري بخشيني لي بعض زاناي ترالين او دستواجه او اندي وابيك تياني له بخاريه ام حديث له بخاريه كاجي وابيك لقلانيه اما لتنبي انه يعني فرمي بدل نيايه بس خبر تدمي كام خير وخيرا زور چا بعض زانه تر لنا ما بيش اوي ك سوين خواردن بغير خوا حرام مشك ديان فرمود مان پیغمبر خوا علي صلاه والسلام فرمي او ك سوين بغير خوا خواس شركي كردو سوين خواردن بغير خوا شركه دروس ني كان شركه نك شركه بي كافر بي تاواني چي گوري پیغمبر خوا علي صلاه والسلام جوي لعمر بو هات دمي اوتي سوين بابا پیغمبر صلاه والسلام هاواري كر فرمي سوين بابا اوتان نخون خواهی گور رازی نیه سوین بغیری خوی بخوره لبرو سوین خواهدن بغیری خواهی پرودگار دروست نیه لیره کابرا که پرسیاری اوی که کام خیر چاکه فرمی انت صدق و انت صحیح شحیح تخش الفقر فرمی باشترین خیر اوی که لشت ساغو
1: شروچی و حزی له مالا اره انسان حزی له هشت یبو ببخشه و ترسی و ته فقیر کوي و تأمل الغنى هو امیدت با دوله منیکته لو کاته ببخشه ولا تمهل يعني لا تؤخر في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي نكي خير وخيرات دعا كي بلي جاري بلمني يكول شيء على منال بخي ومكا كول شيء على قراني ديشي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فرمي تاو كاتي كيتر الروح تقات قرقراغتو أقيت السلامرك إن جاء علي فلانا مال بدنا أو فلانا وسيتي جينا شرعية كي زانا كان فرمون وريابا حتى بدست بشروچي دعائك اغات السلام لك انجا وصيتك ام وصيتان خرابا اگر شي انسان رقى بيدرا ولا شرع تاسيه مالكي وصيت بك بلام ايستك لشت ساغا ايستك خير وخيراتك في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي او خيرا خيرا كلشت ساغا ايكي ام جار او كاتيك حزت لمالا او كاتا خيرا كتك كابراك لقلباو شاء الرويو شراکی بو هلکر بودو های شراکی لابردوانه باو چیو تی رول کواد شراکت تی باو که او ما بستم او با پید بلیم رو جه دی که شراکی من بکل چیتو نایا هر شراکی خود بکل کدی هر وای رو جه گری کس بکل کت نایا جگه لکارو کردوی خود لبرو انسانی مسلمان تا لطوانات های ببخش تا لطوانات های ببخش خیر و خیرات بکا می گیناوی لسر مرگا که کوتی تکو تایی تمن انجابلی با منال نی خواه با بوک نی خواه با زاوا نی خواه و ناشرعی او کاتا انسانی مسلمان بی آگدار بی خواهی پروردگار هدایت مامده همیشه اهلی چاک و چاک کاری بین دور بین لخراب و گناه و تاوان خواهی گروه لمن شولیوش خوش بی و عاقبت خیر من تا دامز راو من که لسر دینکی خواهی پروردگار هشی من کردو و توله شاکلی منی قبول که هر حلو کم و کرتی کشمانه داوی لیه بردن خواهی پروردگار اکی یا ربی خواهی پروردگار لئیم و لهمو مسلمان خوش بی تایبد لدای کو باوک مان لکسو کارو دو صحابه مان وانی داوی دعای خیر یان لیکردوین وانی حقو ما فیان هیل سر مانو نشاکان لگلا کردوین وانی جو ال دنگ مانو نه هاو کاریم دنگا کن خو ال همو مان خوش می خو اینو خوش شفای بو بنری او درینا خوش دلی خوش کی قرزار قرزی بو دفع کی و هر نیاز ما بس چ خیل دلاتی بو اجابه جی کی و قتاب یو طلب ناجح سر کوتو کی یا رب العالمین او کاسب حلال بو زیات کی لحرام بی پارز یا رب العالمین رزق حلال ما بو زیات کی محتاج کس مانک یا رب العالمین گناه تاوان و بلا مصیبتنا خوشی و ناخوشی همو مان بپارز یا ربی خوای هر مسلمان هر نیازو ما بس چ خیل دلیاتی بو اجابه جی کی بتایبتی اوانی جو ال دنگ مانونی داوی دعای خیر علی کو دنیا رب العالمین مالکان مان پرکی ل خیر و برکت ام کردستان مان بو پرکی ل امن و امان ل برایتی ل یک رزی ل حوالی خوش هر کس شاک ل گل امیلته خوای چاچی بو کی هر کس خراب خوای هدایت بده یا رب العالمین خواه هر مسلمان لمس زيالنا رحتي أنا رحتي لسرها القدي يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بياني پیغمبري إسلام صلى الله نور روشنايبو بو سران سري جهن پیامی محمدی پیغمبر من پارزری به بالاو بنما کملایتی کنی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا يدي لدى يقبوني دا هزاران درود و صلاو لا خاكي كردستان و بوغياني پاكي پیغمبري عزيز لا يدي لدى يقبونك دا اي پیغمبري پیشوا درود و صلاوي نوکاني محيو مولويو ناليو مريداني تري ربازكتت لبه

مدحته لأن الله بالصلاة عليه أمر؟ وكيف لا؟ وكيف لا وقد حنى له جذع الشجر؟ أما يكفي؟ أما يكفي أن عرج للسماء وأنطق الحجر؟ مدينة رسول الله. مركز البيان للإنتاج والتوزيع يقدم لجمهوره الكريم ومن كلمات وألحان المنشد الإسلامي منصور زعيتر في باقة من الأناشيد الهادفة والمميزة، ونرجو من الله أن تنال حسن استماعك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرمودهان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ان فرمودیان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارته وكفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو هلپا مكن اوي پیر راقيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كلها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوش إسلام فيما خوشك لخدمت برستنا بين لما انقدا كمانجي يادي تدايقوني في غنبرة صلى الله عليه وسلم أما انقب كينا مانجي كمانجي في غنبر به هر وقت شون كوا مانجي رمضان مانجي قرآن بو اوي زياتر وباشتر مسلمان في غنبرة كان بناسن صلاة والسلام خويل سربت عزيزكان لو روجيك في غنبر صلى الله عليه وسلم هاتوا هتا أمره وهتا قيامتيش دجاياتيو وقومان دروس كردن بو في غنبر صلى الله عليه وسلم بردوام وبردوامي شبت دجمنان هميشا لنا قرين بوويك أو صراعي هي لنيوان حقنا حقا أوان كاري خوان كانوا أوان جهري خوان بريجن أما صراعك لنيوان حقنا حقا كبردوام أبيت جا براستي إما أبي بزانين ك هر وقت شون بو پیغمبراني پیشو صلاة و سلامي خوان لسبيك ألين صو بسوچوار هزار پیغمبر هاتو تسر ام زويو ام زويان بجهشتوا هر بهمان شو چون بو آن غمان دروز كراو دجاياتي كراون ك همو جار قرآن با پیغمبر صلاة و سلامي فربه هر وقت شون دجاياتي آن كراو هر واشك دجاياتي تو اكري و امي ك برامبر تو اكريشتي كي تازن نيا چون آن صبري انگرتو تو صبر بگره و هر وها سرانجام بوچاگه کارانا لیک در سرسی قرآن چی روکو دنگو باسی او پیغمبرانه لگل گلکانیانا صلاة و سلام خواهن لسر بیه تا وکو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم درسیان لیور گره اولائی کالذین هداهم الله فبهداهم اقتده یعنی تو اوانه خواه هدایتی اون توش درس لوان ورگره او بیان که بسر مشق بو خود جا او پیغمبرانه صلاة و سلام خواهن لسر بیه هر یک بجور یک معاناتی بو لگل گلکه و عزید دراون عزاد دراون تنانت هندگ لی پیغمبرکان شهید کراون کو زکریا و کو یحیا سلامی خواهن لسد جا برای زکان دجایتی کردنی اسلام و قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم شتی که تازانی و ابی علامان آسایی به اما ازانین که است دنیا پیش کوتو و سائلکان زیعی کردو امکانیاتکان زور زورن دراساتی نفسی زور زور هیا علماء و مراکزی تایبت خریکی لیکوالینان به همو شوکانه و لهمو بوارکانه بو اوی کوا گومان بخندلی خلکوا و خلکی سرکنو لیسلام جماره که زور لرشخلات ناسان هاتن پیش حتی دا گیرکنی ولات اسلامی کانه لسده رابردوا هاتن دراسه هن کرد که بزانن حال عالم و جهان اسلامی چونه و چون بتوانن کیش دروس کن لبینی مذاهب کانه و چون نقاطی لاوازی و نقاطی بهیزی ام ملت دیاری مثلا مستشریق کانی و تروش حلاز ناس کان با عشقنا ایان ود ایما ابی والا مسلمانان بکن کبلین این کتان شتکی تازی تیانیه قرآن شتکی تازی تیانیه و اگر تیاش ابی راست نیه جا برز کانم اوان با برنامه کارکن اوان کونلاین اوان امکانیاتی که بیشماریان لبردسایه بروا اکن که سالانه نزدیکی 300 میلیارد دلار که اکیتو بکاری بگاور کردن و تبشیر لسر تاثری جهانه تنانت مایکروسوفت که بلگیت خوانیتی که دولمانتین کسی لجهانه همو سال 1 میلیارد دلار ابخشیت ام دزگاو پروژانه بو اوی که خلکی سرگردان کن جامعه مسلمان براستی چه لکردستان و چه هر مسلمان لهر شوینه به ابه او راستی بزانین که آینه کمان آینی حقا و پاش حق و راستی هیچ تکنیه غیری ظلالت و گمرایی نبه و دلنیا بین که آینه پیروزه کمان خواه نردویتی با سرفرازی همو بشریتا جا که سیر کن لقرآن او گمانانی که هبون مسئله آیانود که با پیغمبری خوش من دوباره با چون خوا آدمی زاده که نردو با چی ملائکتی ننرد قرآن امانی همو تومار کردو قرآنی پیروز افرمه باشه اگر ملائکت بنیرین خوی و نتوانن تعامل لگل شوازی حقیقی و خلق حقیقی ملائکت کن لبراو به هر اکمرو بیگ بینیرین چون چنها جار خواهی گوره جبرائیلی لشیوی صحابه که انرد بو لائی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم جار هبو طبعا به شوازه ملائکتی که بینیویتی که همو آسمانی دا پوشیوا ام جبرائیل بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسان بو کبی بینی و کو پیغمبری که خواهی گوره
دڵی پاکردوتە و تایبەتمەندی خۆی هەیە. بەڵام بۆ هیچ کەس لە ئێمە ناتوانین مەلایکەت بە شێوەی خۆی ببینین. جاوی ئەفەرمی ئێمە ئەگەر مەلایکەتیش بنێرین نابێتە سەر مەشق بۆیەوە، چونکە ئەو دروستبوونی جیاوازە، طبیعەتی جیاوازە، شتێکی ترە، ئەوە نیە، عالەمێکی ترە. جاگەر بشینێرین ئەبێ لە شێوەی ئینسانێکا بینێرین، مرۆڤێکا بینێرین، وەکو خۆتان بێ، وەکو خۆتان قسە بکە، وەکو خۆتان عرسوو کەوت بکە، کە ئەوەش مانات کەواتە لەگەڵ ئادەمی زادێکە فەرقی چییە؟ هەروەها یانوت کە ئەو ئەساتیر و ئەوەلینی هێنا و قسەی بەند و بالۆری پێشینانە و نووسیوێتی و فێرەکرێ و کەسێکی عەجەمی فێریەکا و بەو شێوەیە. یانە یانوت جا ئەوە چی ئێمەش دەتوانین ئەوە بڵین. زۆر قسە و باسی تر کە شێتە وڕێناکە، یانە یانوت مەسەلا کاهینە وەکو کاهینەکانی تر، یانە یانوت مەسەلا شاعرە وەکو شاعرەکانی تر. لە کاتێکە خۆیان باش ئەنزانی کەوانە، بەڵام کەسانی واشە بوون بۆ قسانە ئەخەڵەتان. کەسانێکە بوون مەسەلا ئەهاتن مەککە هەل لە زوو ئاگاداریانەکردن ئێوە وریابن ئەم کەسێکمان هەیە شێت بوو، کەسێکمان هەیە سحر لە خەڵگەکە، وریای خۆتان بن، سەرگەردانتان نەکە. یەکێ لە گەورەی هۆزەکانیت ئەمانە قسەی لەو بابەتی بووکەن لۆکە ئەکاتە گوێیەوە، گوێ ئاخنێ بۆی گوێی لێ نەبێ، دوایی بەخۆی ئەڵێ باشە، خۆ من کەسێکی عاقڵ و کەسێکی سەرۆکهۆز و کەسێکی شارەزام، من بۆچی بە قسەی ئەمانە بخەڵزیم؟ با بزانم ئەڵێ چی. کاتێکگە چی گوێ لە پێغەمبەر سەڵا سەلەم ئەگرێ سەرنجام موسڵمانە بێ. جابەڕێ زەکانم، ئاینی پیرۆزی ئیسلام، قورئانی پیرۆز ئەو ڕاستەیە کە خوا بۆم ئادەمی زادەی ناردووە و هیچ شتێک وکو قورئان نییە. قورئانی پیرۆز عەرزم کردن ئەوانە کە تۆمارەکات 332 جار قسەی کافرەکانی هێناوە بە قالو دەست پێکە، وتیان لە هەمان کاتا پێغەمبەر سەڵا سەلەم فێرەکات 332 جار کە فەرمێ قول پێیان بڵێ وەڵامیان بەرەوە. یعنی تەنها هاتنی ئەمە کە قورئان بێمنەتە لە دوژمنەکان و ناحەزەکانی قسەکانی ئەنەهێنێت و وەڵامی ئەیەتەوە بەڵگەی کام قورئانەی خوای. دووهەمیان کە وشەی قول لە قورئانە هێڵراوەتەوە کە یەکێکی وەکو مومەر قەزافی کە تیاچوو و کەسێکی خراپ بوو و ستەمکار و دیکتاتۆر بوو، ئەیوت با ئەم قولە لە قورئانە نەمێنێ. بۆچی باشە؟ لە کاتێکە ئەوەش معجزەیەکی قورئانە. خوای گەورە کە هێشتوێتێ و بۆی بزانین کە پێغەمبەر سەڵا سەلەم لە خۆی ئەو قسە ناکە. خوای گەورە فێریەکە پێی فەرمێ بڵێ کە تۆمارێکە و قسەکە ئەگێڕێتە و قسەکە ئەهێنێ و بە دەق و بە نەس وەکو خۆی ئەویش هەر هاتوو ئەڵێ قل هو الله ئەحەد، بڵێ خوا تاک و تەنهایە. یعنی ئەو قولە ئەگەر لا بچێ وەکو ئەوە نییە کە لا نەچێ، چونکە پێغەمبەرە خۆیە فەرمێ کە سیغەکە بشانیە کە فێر ئەکرێ، پێی وتراوە کەوا بڵێ، نەک لە خۆیەوە بیڵێ. ئەو ئاەتانەی کە بە قول دەست پێیەکەن زۆریان بوون بە ورد، مەسەلا کە فەرمێ قل حەسبی الله، قل هو الله ئەحەد، قل ئەعوذ بڕەبی الفەلەق، قل ئەعوذ بڕەبی الناس. ئەمانە بعضێک لەوانە وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني أمانة لبر جرينجيان كخوات أكيد دي كدو تسر في غمان صلى الله عليه وسلم تنان كردولي بويرد بيانيان وإواران أيوتنا أو إردانا أقر إمج بتوانين بيانيان وإواران بيغين وخيريكي قورا ما عنده سكبه جافر إذا كانوا أقر لهر بواركي أم إسلام ورد بينا وقرآن في روز ورد بينا معجزيكي قورا أبينين ك براسي إنسان سرسامك وأبيت ماي هداية أواني كدراستك جابر إذا كان متمان هرشي وسائل هبو كافركان لكونو نيا بكارين هنا نظري كوري حارس كابر أجو سرداني فارس ورومي كردبو هنا ين خلكي مكان أبو هنا ين بو أوي تشيروكو بسرهاتي أول عطانا باسكات بو خلكو ديو تشيروكا كاني من خوشتر نياهي محمد سرتا هنه كاري گري هبو دوائنه توانی لبران بر قرآن خوی بگری و افلاسی کرد و رونقی نما جا امانه هموی براسی درسن بو ایما امروش ابینی براسی چون لسر تاسری دنیا دجایتی آینی فیروز اسلام اکره او وسائل اعلامی اوروپی و غربی لولا و بوسته که دزگاکانی را گیندن زوربه زوری به دست جوله کون پاره که زوریان لبردسه امکانیاتی که زوریان لبردسه بکاری اهنن. امانه هەمیشە کارەکەن لەسەر ناشرینکردنی ئیسلام و موسڵمانە. دەستگای تایبەتی جوولەکە
ومسيحي خليكا بدا خوا بتايبت زيات رجولة كان كإعلامي الدنيا أو شركات الجورانة بدست يعني كارا كان لسر أوي كراستي كان أو جوب كان هو سبي برشو وهروها رشيج بسبي خنا برشاوي خلكي أما أنا كاريجري يعني هي لو يك خلكي خاو كانوا سارت كانوا ببن ببر بس لبردمي خلكيا كنين برو إسلام لقال هم وانشا كدواتر باسيا كين خلكي تيزور بول بوليان برو عيني فيروز إسلامو داهاتو بو إسلام جابر إذا كانوا دروس كردني جمانو شبهات أما زور ليزانانا كاري لسركن ودي خوي عندي راسي قرآن والسنة أكن القرآن كزيات الله 6000 آية دان 1000 حديث من هي كراسنو دان 1000 حديث يشان ك نا راسنو هاتو لكتاب كان بصدان مجلد لسد ميجو إسلام نسراوة زوري كنسراوة لبيجن ندراوة مسألة سندو لمسألة واني جرامي عنتو لمسألة باسو دمو باسكت لقال القرآن فرمودان أقول جيد تومار كراون أوانيا أمانة من في أفروش نواني أوانيا لفلان كتاب آواهاتو يان شتانك أوان بتيجيشني كتر با أسلوبي كتر بوي أتنو أي كان بجمان لدلي خلقيا كزور كسيج دراسات ناكا لفولينو ناكا هروا عقلي لتشاوي عيتي جا سيدكي بداخو أبنا مايد درسا دي بو هنديكاز أبنا هوي أويكا خلق قمرابكن جا برازا كانوا لولاتي خوش من بداخو پیش چند سال کتابی کم بوده نم افرادی که کی جامعه و تمام وسایل خودگاه جوابیم کتاب تن بعد کتاب که بنابی هل القرآن معصوم فزمان عربیه ام کتاب بنابی عبدالله فاید علی اساس که کسی نوسی بیتی بلام دروغ که اما مؤسسه کی مسیحی نوسی وانو امکاناتی کی زور لبردسی وانو بو سالانه کی زور خریبون جمعه کی زور گمانی تیاه هاتون لا مثلا على پرسیار زانستی کان پرسیار جغرافیا کان پرسیار میجوی کان لمبار او کوکر نو قران اومشتانه هاتو لسر همو اوشتانه گومانه هینیو جهری خو یراجه کاته گوان بو من هنا پیش نزیکی 15 20 سالمو پیش من براسی حزمه کتا ولان بدری ثواني هرچن هندیک لوشتانه زلامک بناوی کی مستعار وری گرتبو گو سال دراسی کردو بلاوی کردو بوانی زور دلی پی خوش بو ماموستا اکی برایس ماموستا احمد قامیشی یای بمن و تی والا اوشتا بلاو کراواتو بکردی خوزگر جوابت بایتو منیش بنامیل که یک بنامی قرآن پریز را و لامن مایو بلاو کردو دواتر لا مؤتمر گیرال سلیمانی لا سنتری زهوی و خواه خیلیان بنوسه که لو مؤتمر من چند قصه یکم کردوتم خوزگر و لامی ام تیبه بدرای توانه و ایشی بکره اول نشمال این آبی تو مره این کلی خویان و پروژه تیشک ده بشی کرد بسر چند برزی که امکار بکن و کما مستا اکرام کریم و خیزانی برزی امین صدیق ما مستا فاضل خلداغی و توفیق کریم و منو و هروها یاسین زنگنه خواجه زن خیرم باتوا او بو والام درائه و بشش برگ بلاو کرائه و دعای هموی کو کرائه و بناوی بله قرآن پارز راو استكتبي بلا قرآن فارزرا وكزيات الله 800 لابره ولامي همو قمانا كاني تيايا هر كزيوي اتواني بچه لمكتبه بكره و سيدي بكا بخونته بوي بزاني دجمنان شون يعني جهر كان مشكي مسلمانانا و شون يعني بنجيان كان تاوكو اويك يعني لعمليات و لپارچه پارچه كردني مسلمان و اسلام بوين بكره و مسلمانان بخوين نزانن هر وقت چون دکترکان بنجکن او اوانیش خریکی بنجکندنی لاوانو گنجانی ام ملتن و یعنی که لری کانال فضای کانو لری انترنت و لری جریده و مجله و اما انا ایشه کنو جهری خوانه رجنو دجمنی سرسختی اما یعنی پیروزه جابر ازا کانم نکره و سیرکین برادر اگوتی چون مکتبه بدزی و زلام کاتب و وقتی به گراب بنامی سیبری شمشیر دیسان امش استقلال کردن یکا همون قصه و تنبه اسلام یک تیب که حقاب 5-6 هزار بیه به 45 هزار فروش تویانه 45 هزار یعنی ام کرده داما ورک گنج یک پاره بیه لکیو بیه تو ورک تیبی که به فروشی و بدزی و چاب کرده و بدزی و بلاو کرده تا بنامی سیبری شمشیر گویا
ڕەنگە بڵێمە بەستیانەوە بێتکەم من هەرچەند کتێبەکەم نەدی و هەوڵین پێیکەین و ئەویش وەڵام بدەینەوانێ وەلەو گومانی دوژمنان و مواممەرە پێیکەین و ئەویش وەڵام بدەینەوانێ وەلەو گومانی دوژمنان و مواممەراتی ئاان تاوم نابێ بەڵام ئێمەش پشت بەخوا چەند بتوانین وەڵامی دەینەوە.

لدائق بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارانه برحمتي خوابو بوجيان ويدل مردوكانو چروكدنوي درختي ايمان ويحبو.

0: سپاس و ستایشی بی پایان بو پروردگاری جهانیان درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار و کلز ببارانی بهار برژه بسر دل و درونی چاکترین و باشترین و برسترین و پیروسترین مروب لسر زویده محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و لسر یارو یاوران و شنکوتوانی تارو جیدوائی میوانانی مالی خوا احمد ابوانی جمعه و جماعت سلام و رحمتی خواه گورتان لیبه سيرو جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كما يتر شركة ساتكان جيان من ريرو جيان من كدين دنيا و حتى او روجي مال آواي اكين وابستي بسيرو منهجي خوشوسترين و گورترين مروف لناو مروفكانا و تايبت منترين پیغمبرنا و پیغمبرانا محمد صلى الله عليه وسلم لبر اوي اوي خواب محمدي كردو بو هيش پیغمبري كترينا كردو عليه الصلاه والسلام و اوي بو محمد كراو بو هيش عبد مروف يكون مخلوق كترنا كراو تنانت لمرتبه پیغمبران تي پرانو و مرتبه ملائكه و فرشتا كان شتي پرانو جبريل كان يذكرين فرشتي الاخواوا لا إسراء معراجة في غمر مقام جبريل اشتي أبرينيو أروابرو عالمي غيبو بنهانو قصة كردن لغا ذاتي الله سبحانه وتعالى أمهم باسو خواسي في غمر كالجيان ما نهيو سيرو جيان نامي في غمر زور نسراوة سيرو جيان نامي في غمر أبي واقعك بجياني لغلا بكري نكتنها تراسي بيو ميجو بي بخوين ريتوا سيرو جيان نامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبي جيبا جيه كردني لجيان ما نرنق باتوا نكوكو مسرحي وشانويكوا بأما دابنشين لدي من ناخجين كان بقرين لدي من خوش كان بيبكنين بلام دوائي كمسرحي وشان وقت طواوا بيها الكسيك جان طوع باقي خوالا قريبا شوتو بمال اي مسرحيك اي شان وكا اي كاركترك من اقم چيه پارم دابو بجدار بمو امدو ساعات دانشتمو هر اونا سیرو جیانمه پیغمبر نبی اوکو مسرح و شان و سیر بکری سیرو جیانمه پیغمبر منهج جیانا ایما بمانه و لقرآن حالی بین ابی سیری پیغمبر کن علیه صلاة و سلام بمانه و عبادتی خواب کن ابی لپیغمبر و فیر بین علیه صلاة و سلام بمانه و تی بگین لماهیت انسان لدنیایا اولا سیرو سنتی پیغمبر حالی بین علیه صلاة و سلام انسان هر چیه که هبو و هر چیه که دست کود که خواه ناسی نبو او وقت سفره بیتوا گوره انسان باوی که چن یک خواه ناسی و چن یک خواه ناسی و انسان کات یک خواه ناسی و خواه ناسی ایتر دوائی او دست کود تکان حساب کری بلام که خواه نناسی که گمرابو که لظلالتابو که مادیت و شهوت و دنیا بالی کشابو بسریا نه زانی چی اگوزره نه زانی بو چی هاتوت دنیا و نه زانی مقصد یم انسان ل دنیا چی پر جنه کی قائم بی وک بهیمه کو یک خواله قران باس انسان ک افرمیهم کل انعام بل اضل هند یک لمرو فکان وک اجل وان بل کو جاری شو هل اجل خراب تربین بو چونکه ماهیت خو مان ل بیر شو تو نه زانی نم بو هاتینه دنیا و نه زانی خلقتی ام خو بو یم هیات دنیا و هی و هی و زانی دنیا هر كيف صفايا هر سفر سياحتا هر بارك وكرنويا هر علاقينا شرعية هر ليدان ظلم تعدايا اما الريك سردمي جاهلي ونزاني ونفامي بو اما الريك ياساو بير كرنوو واقع جياني امبراطوريتي فارسو رومو هندو زكان بو عربي جاهليش بشيك من لو سردما اسلام که هات امانی نهش پیغمبر هات شالایی کو شورشی کی بر پاکر علیه صلوات و سلام ام شورشا اتر پیچای ولا گل خویا ظلم ستم ناحقی ناعدالتی شرک و خرافیات بدع و ضلالتی همو پیچای ولا گل خویا را پیچی کرد اسلام کی پاکو پیگردی پی عطا کردین خواناسی کی جوانی پی دین انسان بزانی چون جیانه که ابی حسن ندوی که یک شکل مفکرین وفاتی کردو خوالی خوش بی کتابی که هیا با کردیش وابزانم ترجمه بو کراو ماذا خسر العالم بی انحطاط المسلمین جیهان چی لدست جا جیهان چی دوران کات یک مسلمان کن لشانوی جیان نمن کات یک دسالات لدست مسلمانان نمن كاتك دا صلاة دراية دس أم ديمنو ناو ناو نشانيك إستاها يا إبيني لدنيا بزانم چي أكن بزانم تماشا بكن أم دا صلاة إستا لعالما كهيا لروي تكنولوجيا وزانستو بيشكوتو إنكارين أكري گشتون تا آسمان فضاين تيا پرانو چون تا ناخي دريا كانوا بلام نه انتوانيو ناخي انسان بدوزنوا نه انتوانيو حقيقت انسان كشف كن زور زور بيه طاقت ابيه چه تا باريك و اخواتوا بوه بير لخو كشتن نكاتوا زور زور بيه طاقت ابيه اچه دا انشه لجوريا كاسيري فلمي اكي پور نكا اچه لقل عشيقكيا جيوك اگوري جيان اگروابي حش فرقه اكي نبو لقل سردمي جاهل ونفاميه امر ریک اوج زمانه بلان بناو تایتل و نازناوی جوان پیشکش کری بناوی مدرن پیشکش کری اسلام هاتو انسان رزگار کا قیمت انسان بجرتو بو خو انسان نابیا کالابه ما ملی پیو بکری لامبراتوریتی روما خو معروفه مسرحیه روما و شانوی رومانی بو چی دروس کرابو نوبلا اکان دولمن اکان پارا دارکان لسر تختی شان و کدانشتن خلقی فقیر و دامه و نهینال ناو او مسرح و شانو برالای نکرده جانیک یا زور جار به دست بطالی برالای اکرانو درنده و وحشی نهینه و جانیه لبرچه شق و پقه یکر وکو قصاب یک چون حیوان اکسر بره پرچه پرچه یکا او ها پرچه پرچه یکر او خلق عرقی بده سویا بیری بده سویا خمری بده سویا وزکی بده سویا پی اکن یک آقای پی اکنین اما جیانه اما امبراطوریت اما حزارت پیو باسیب که شرم نکنه متا کردو به میجو بو خوتن الان امپراتوریت روم امپراتوریت فارس ابو کلسر اگر پرستی و دیانه زردشتی بنیاد نرابو که بشیک لا سرگورکانی فارس کشکانی خویان اخواز ایامو تا مخوینی خواکان نابیت یکلی خوینی خلق بیه یا الله کچی خود بخوازی ایتر خلچی داماو دائمان چو ساو و مظلوم استملیک راو بباسی أهرا مكاني مصر كي كفرعون كاني مصر دا صلاة دار زال مكاني مصر أو أهرا ماني كيستاي بيني كتايستا زانز دا سوستان بران بريامة چون دروس كراوا زاني چون دروس كراوا بشاني كوي لو عبده كي داماو كبية دنگ بوا كبية رنگ بوا كبية ناو بوا باسي هندوزا كي هندوز طبقي نبلاء شرفاء لسرو بونا اتل اخواري امانوا طبقيك هبونا اصلا بويا النبو السر هل برنسيري خلق كان اما تشي جيانيك لناو عربي شا معلومه كتشون جياون ام بيغمرك لدايك بيه كديت دنيا وامان النهيلي خلق رزقارك بيهنتو سر شانوي جيان جاء بي حسني ندوي لم كتيبات شروك باسكا على الرجل كومول قتابي سواري كشتيك بن خاوني كشتيك رباني كشتيك كا سایقی بلا مکو کشتی که اکا ام خطابیانه پرسیاری لیکن لکاتی روشنا الان ما مجان تو هیچ شهاده یکت هی الان نوالا کرو من خیونواریم نیه من شهادم نیه الان باشا هیچ زانستی یکت هی هیچ علمی یکت هی لعلمی جولیوجیا و جغرافیا و میجو ام ناوانا الان نوالا کرو مانا ناوی ولات ناوی کس ناوی چین تلو بکن دستکن پیکنین و گالتا و مزاقی پیکن الان دی قربان تو نیوی عمرت بزعت شو وقتی شار زایی که دلم علم زان و سزانیاری آن نبی نکری مامه جوابی نداد تو خری که کشتیوانی بلا مکیتی دوای چن چرکساتی بسر ام آخاوتنو گفتو گویا کتیا پریو گال تو وسی زابم سایخ ک بلا ما کن ام امروبانو کشتیوانه دریا حالا چیو زریانی کی به هزرو وقت دریا ک اتر بلم بلای راسو بلای چپ آوا ک ای با همو اتوقن کاکی ربانو قبطانی کشتی کش رو کات قطابی کان، الله اری او اوهمو علم زان و سوزانی عرفیر بونا، اری فنی که فن علم نیه فن، فنی ملوانیه کرزگار تان کال خن کان ایزانن و چنده ولی ما میگن نیزانین. دیویی اگر منی و عمرم بزعشو بیه، اوهمو عمرتان بزعشو. استان بلا ما اگر نقم بیه چه رزگار تان کات، جغرافیا رزگار تان فیزیا رزگار تان دي تو أبيل لبالم علمي علمي كتيرش بزاني علمي ملواني أبوناو بلمو كشتي ودريا قرنجا جام مقصد لم تشيروكي أبي حسني ندوي أوي إنسان هرشي علميك بزاني هرشي زانستي بزاني هرشي شهاديك دنيا هبي أقر خواناسي لقال نبي همو عمري بزايع شوا همو عمري دوراوا همو عمري لخسارة من دايا انسان هرچنه باسی گوری پیغمبر بک علیه صلاتو و سلام اگر سنت و سیرتی پیغمبر لجیان یا رنگ نداتوا هر وکو او قتابیانوایا کلکاتی ملوانی مل نازان نخینچین لکاتی لی قوماوی هانا بو چی ابن داوه لکیه که خود نتوانی خود رزگار بکی جا پیغمبر علیه صلاتو و سلام سرمشق قدوه یا رابره یو ازانن وانی که دراسه سیری پیغمبر کن علیه صلاتو و سلام 28 سال تمنی پیغمبر و خلیفه راشدین که ابو بکر دست پیکا تا امام عمر و تا امام عثمان و تا امام علی ام 28 ساله تمنی پیغمبر و خلفه راشدین ناویان ناوه مرحله شوک مرحله تو صدمه انسان توشی شوک اکاوی که عقل و بیرمند بیکاتی جیاننامه پیغمبر و اصحاب خیونه توا لیان پرسیون بو ایلین مرحله شوک و صدمه الان لبر اوی ام پیاوه کنای محمدی کوری عبدالله کاتیک دسکا بمدین و دعوه و بانگوازه لروی سیاسی و صفره جماره نیه کت حسایی بو نکردوه لروی اقتصادی و آبوریو جماریک نیه مامای لگل آبکره لروی کمالایتی و لروی اداری و لروی سربازی و عسکری و هیچی نیه لدوائی 28 سال لم دعوه و بانگوازا توانی برهنگاری دو گورترین رو امبراطوریت بیتو لدنیا امبراطوریت فارس و امبراطوریت روم بای امن مرحله شوک و صدمه امپیاو دروسی کردوا امپیاو ربط بخواه و سبحانه و تعالی امپیاو محمد علیه صلاة و سلام که خلقی که دور دین اسفاده لمنهج و سیرکه کردو ام اسفاده والی نکردو اکو خوی پیغمبر فرمانک علیه صلاة و سلام هرچی اکت هبه لدنیا لشهاده و نازناو اگر لگل معلومنا لخرابی حسابت بو ناکره لای پیغمبر شهادت نیه لای پیغمبر خیر تیانیه لای پیغمبر مگر نی فرمو خیرکم خیرکم لی اهلهی باشترین تان و چاکترین تان اوانه لگل معلومنا لیا باشا و انا خیرکم لی اهلهی و من باشترین تانم لگل معلومنا لما ای امرو زحمنه و پرسیاری بکن دایکان باوکان منال چون این لمال و لخیوکو لخیزانه چین جاره به هر او پرسیاله بکن ایمه لخیزانه چین لأسره چین اتوانیم بخو من بلین خیزان مقوماتی خیزان و اسره من تیایا یعن ویرانه کس آگای لکس نیا منال بلایا که اروا کچ بلایا که اروا دایگ بلایا که باوگ بلایا که ایتی روی کمام کاتو تنها سفرکه بس سفرکه ورک کمان کاتو برسیتی کمان کاتو عقیده و ایمان اسلام عقل کمان نکاتو اي بو پیغمبر فرمي خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله سيرتي پیغمبر اوه باش بين لقل مالو منالا باش بين لقل دايكو باوكا باش بين لقل يكترى لناو خيزانا لم يو انطلاق دس بيكا اگر كسي اكد بيني لكو ملقا بريزا لقل خيزانا لقل جيرانا لقل قوركانا كس قليليني او بزان لمالو بريزا لمالو بقدره لمالو بحرمتا اگر بينيت لدرو بي قدر بو بي نرخ بو بي ريز بو او بزان خانوادا كشي همان درديان هي لقل يا بو يا پیغمبر فرمي خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي لكرينو ما ملفروش نكانا كما شابكين امر رومان ديبلين مسلمانين بشي كي زور لكرينو فروش نكان بفعلو غشرو تلقو پاشا قليدان روابر روا مگر پیغمبر نهاتنا و بازار عليه الصلاة والسلام كاتيا كابرايك صحابي خريك اشتفروشه پیغمبر اخوا بياني باشي لياك او دس هباتا نو خواردنو طعامك ايوا قدرا لبنو قنيوا شتا جوانك لبانا و داناو شتا خرابك خصوتا بنو قدر اخوا شوايا پیغمبر دسي بر پیسيكا اكوا بو قنيكا و قناويكا و قندكا اكوا دريكا الله ما هذا يا صاحب الطعام هو خاوني فروشقا هو خاوني دوكان هو تاجر بازرقان هو فروشيار هو خاون مخزن كان هو خاون صيدلي ومستودع كان هو خاون مدخر كان ترسي خواتان لدلابي أظنن صيدلي وهي خوي جرته ولا خاون مدخر هاتو تتكاكا أم شير قطوة ميهي منال تاريخكي بسر چوا يان دو رجماو يان پنج رجماو بسر چه وره بوم ساخ کروا لبران برا بچن فروشت نیوی بو خود های اما نایونی چی وره با اتفاقی نیمه لیره دانشون نایو بینه این چی اما کابره سایدالی خواهن اجدام بوده دیمش تیوه نکم باو که اما چیه ام بیزا علای من ساخه و نابیه من مسلمانم چوه بلای دکتوره که داماو دکتوره که تیتی باشا تاریخه کشی بسر چوه دکتوری منالانا کاتیک منالی فقیره چه بولای و تیتی برو ام جورش شیره با بکره اما باشا اما مرکه اما مرکه قیامتی تویا اما مرکه دامایی تویا اما مرکه مفلسی تو خواهن مدخر و تاجرکه کبیر یک لقیامت نکی توا او هم مشیر صاخ کراوت بسر خلکا دکتور هبوا هموش یعنی او هبوا مالکی سوتا و بای صد دفتر بوا ازانن هاوسه مالکه بجامی بو هنا او تیتی هابی کبرت امر رساله خوای پیشو اگری قیامت بو سوت یعنی لرا اگرکا مالتی سوتانو بو ال قیامت انا سوت راچلکی دی دوای اوا وکو گورجی هربر بو ته جانی خلق من صد دفتر زررم کردو ل مالکما اخ مالکت مالی تونه بوا مالی عملو کریکارو موظفه کی داماوا ک پنجار و جمعاشی ور رگرتوا دی پیغمبر علی صلاتو و سلام کاتی امی بینی ل خواردنکا نیو تم صحابه او قیناکا فرمی ما هذا یا صاحب الطعام اما چی خواردنی خاونک خاوني أم خواردنا وتي يا رسول الله أصابته ماء السماء أي باران لي دوا يعني خمنوا أم لي نكردوا بيغمر يخوا فرمي هلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس بنا خيت السر ويان جايك تبوي خلق بيبي نما بسعرية وبسعرية آخر أم يا أمة محمد برو هل ديرا بأمره الهاكم التكاثر هر لي بابي بأجاي كردوين هر لي بابي حتى زرتم المقابر كاتي كي تقول رسانت قيمتني وقت تولنا ودار ميتي هر هوار كبلي ارجعوني ارجعون ارجعون قيمتني ورا تالا دنياي توبه بك وبشيمان بروا تالا دنياي مردو بياوبا بو يسيرو سنتي بيغمر بي او هرنگ بات ول جيان مان بيتو بو كاي جيان مان بيتو بو ري روي جيان مان كي امام مالك مان كردي ما ايش ياك مان كردي ما تعامل ياك مان كرد يا ما عبادتك مان كردي ما دعوه ياك مان كرد بلينا ما سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم او ابي ذر غفاريه ك ابي ستيت بياك لما كبيا ابو واصاحيره وادروزنا واقص زانه واخلك الله خلتيني براكيني ريبو مكاله برب زانه باسي ام بياوچيا ديته ولا كر صاحيرك زور عجائب لا قال هلك سكدان السحري ليك يا سبحان الله ابي ذر خويا روالك شو منا ومك يكسر خوف روشكاني مكا دم شركاني مكا اواني كبا باريس قوركاني جيانا كان هاتن بولا موت انا قال لي بي او بيا والا وانا باس ياكر وكو نك شيطان شيطان لا تشاوي فريشته على منش دوبا مميانا تبان ما جو متات وانيم جوم لدن كس نبو لدور بيت ابو خم طواف ماكر تشاوم نو خانو بو جرجر وطواف ماكر لغرماني ورو دي ختم دا كس نما ولا طوافات شو كبومي كرد بو جويوا بو جوي لحق نبي بو جوي لاسلام نبي بو جوي لنور نبي جوي لنجات ورزقار نبي اما اعلام الرانق ان كان كامروش تي كبي يتر دين الله يشي قوراني انا هو تماشا كان سروكي سوريا كبرياري لسيا دارداني بودرچو كم كانالي راگانديني كردي هات بكاتا حدث يكو باسي بكاو من نتيجي الظلمة اما نتيجي او كابرايبو كا كردكان براكان من لسوريا ما في كردبونيا نبو تسكريا نبو كرجيمي سوريا الرخاء رجيمي بشار نما كردكان براكان من لوين ناسناميا نبو بون هاتن مبكن حدث بون هاتن بلن كاكا سير كان اما نجات مانبو لما اما ام ديكتاتور الظالمة خيون مجن فرعونا هامان النمرودا روي نما كس باسي ناكا بلام ملايك لبانا للروج هلاتي كردستان لإيران وتاريكي داوا بشي لو تاركيان قرتانوا حرشي سوشيال ميديا ومرتزقه وخوف روش وجين فريوشي هاتون ارشانو بسر خواه بسر بيغمر بسر اسلام ومنبرو محرابة كأما أبي إنسان وريابي ووشيار بي أما بذر غفاري أو إعلامة تأثيري لي كردبو على دوايا ويكسنا ما لبال ديواري كعبا بالم دايا وو قنجيك هاتا لام سلامي لي كردمو سلامي يو كاتا تشوان بو جاواز سلامي بياني باشو يوارد باشو مرحبا يا أخ العرب مرحبا يا أخ العرب صبحك الله مساءك الله لما زياتر نبو بلام أم سلاميك إسلامي لي كودي السلام عليك نم أم سلام أم شعار دروج مسيرة وتم عليكم شنك نيزاني أم تشيها وتم هل أستطيع أن أضيفك في البيت أم قنجك شيء علي كري أبي طالبة قنجك أنا ما بو إيه بيه كوتاي وتاركة كوتاي أم باسمان أم قنجك تماني كم صالة إمامي علي دوانزة سيانزة صالة زورنية من ألتريش هندي لم يجنو سانة فرمون ده صالة أبي ذر غفاري الله بلا يا ابن ميواند الله باش دوام كوا بلا نزورني زق مبا بابين ما نهبه بوك يا علي أما تربيتي في غمرة صلى الله عليه وسلم أما حس كردنا بس بأمن وآسعيش بيه وتري الحس الأمني مسلمان نابي جيل بيه في غمر مسلمان جيلي خوش نابي أبي وريا بيه وشيار بيه آقادار بيه إمامي علي الله زورني زق مبا دور أو دور الروين لهر شو إنك إمامي علي هسي بكر ده مراقبة وشاود يري لسراء أتشمع يا وخريشين على كان أبو برجيني كقائم بيدوا يا ويتأكد أبو هيش نيا الروي بردوام بو أبي ذر غفار الوقت يكشوم مالكوا بينيم لبرامبرم فيا يقدان شتوه نوري لي أباري أم دم تشاوم بينوت والله إن هذا الوجه ليس بكذاب ألا كده متشاو كم بيت مال أم دم تشاو لا دم تشاي فيا يشدر وزن ناعش نارزاني كه ألا بخيرات الميكرو دانشتم ناني دامي آوي دامي إسراحتم كربشوم دا وتي أتوانم دو كلمة دا قلاب لهم انتم بالي وتي أتوانم باسي خواه إسلام دوب كم انتم خواه إسلام چه لباسي كي إسلام وخواه بو كردم وتم چون بمنام دينه وتي بكلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله بوبا مسلمانو بوبا خزمت كاريكي أم دينو دعوه بانقوازا أبي ذري غفاري اتر دواي أوالي يا رسول الله إجازم داشم لبالي كعبة كدريان بدم تواكرت جوابي عم بموات وتي چيه كي وتي عمشان آياتا فيا رباتشم لي إخوان مو باسي قوري خوب يغمركم نيو ساعات أبويتا دا مسلمان هيو هيا چل صالة مسلمانة حتى يستا هر علمانيت و سيكولاريت و بيدين و ظالمكان بسر قورو برا قوري خويا زانية او نبخسي اوانكا ربع او بخسي ملاو منبر و محراو بيغمرناك عليه الصلاة والسلام اما چي داماوية كبوخمان دروس مان کردوا اما چي نقبتية كبوخمان اي ريسين و چي دستورية كبوخمان دروس مان کردوا ابي ذري خفارشة بحالك عباليها عرب جواب قرن يا قريش اني قد آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ايمان بمحمد هنا محمد قوريا خوا قوريا قل هو الله احد الله الصمد زوري نظاني بس عزته شكوي اسلام شوة ناخوة عقيدة شوة ناخوة والله قريش اش دي شخوش ينكاني دا صلاة دار دي ابي ذري قرن تير يكوتن عباس مامي في غمرنا بندسي داري أنا كارزا ورحمتي إخوائي للسربي بوروج اليوم تشيتوا همان بزمنيتوا قريش جارية الخراطير اللي يدنوا إن جابوا بكر دي الله داما وينا أما لبني غفارة بخوا قربو كجري تي كينانو أو تالي وبوناي لي قرين جا قرأتوا بلاي في غمرنا فرمي أمريكا تشيد بوبكم قنجا كان أبي بلي يا رسول الله أم دينو دعوت بجي يشتو بسر يما تشيد بوبكين نك لكافتريا ونرجل خانة كان بكون نك فري كولانا كانوا سرجادا كان بقرن دواي كشي خلكي بكون إيشي يو دعوة بانجواز أو بياكرني بجيوش جانا بسر برزي نك بسر شوري وتي لأمره بشو بنا وقوم كت خريك دعوة بانجواز بع مزور بأساني بسكري بلام قرباني درا ولا بيناوي أم باسي سيرة سنة بخوا زور جورو عظيمة كاتي زوري أبي من جنامه ما دوتا كمرچن لكاتانم قلت لي راه وسم وداوا كم لخواي جورالم خواي جان بو خاطر گوري وعظمتي خود بو خاطر نا وجوانه كاني خود بو خاطر اسماء وصفاتي خود ديني من ما سلامت كي حياه وحرمت ما پارز راو بكي سربرز سرفرازي بر درگاه خود ما بكي يا ربي خواي له خوشويستي خود تو پیغمبركت به بشمن نكي يا ربي خواي خوشويستي خود تو پیغمبركت د ظلم نه زياتر زورتر بكي يا ربي خواي به خدمتكاري شي ام دينه قبول مان بكي يا ربي خواي بشاگرد قتابي قتاب خانكي محمد قبول مان بكي صلى الله عليه وسلم يا ربي خواي عاقبت مان بخير بجري يا ربي خواي عاقبت مان بخير بجري يا ربي خواي عاقبت مان بخير بجري يا ربي خواي حياه وحرمت مان پاريز راو بكي حياه وحرمتي خوشكانو دايكان مان زياتر زورتر بكي يا ربي خواي امن و اسايش بر قرار كلي شعر خاكولاتو نشتي مان مان يا ربي خواي شفاي بخير بون خوشكان مان بنيري يا ربي خواي بي بهاناي مظلومين استملي كراوان يا ربي خواه هر کسی که شو گرفتی کار آسانی بر آسانی بو بکی آمین والحمد لله رب العالمين ودعو الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله.
1: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان صلی الله علیه وسلم لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نیبکین و لدائقبونی پیغمبر مجدی لدائقبونی جیانی کنوی بو بومروفاتی هولدان بو پا بندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائقبونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کدر بیت یادی لدیک بونی پیغمبری نزده من با لدیک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

بني اخوة صلى الله عليه وسلم من او با دعاي ابراهيم سلام باوكم ابراهيم سلام اخوة لسر بك هاتو تدي ومجدي عيسى كعيسى فرمي واذ قال عيسى يا بني واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ام مجدي عيسى سلام اخوة لسر بك ومجدي دا لدواي من بيغمبريك ديت كبيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وعيسى بينصتو بنجاب وحفتا صالك هر او نبوة كحزرتي عيسى سلامي خواهي لسربي مجدى اداك افرمي دواي من زوري بيناتي بيغمبريك ديت وفرمي خوي دايك من كلا خويا بيني افرمي كاتكوا مني ليجابو تولى خويا كسكيبو ببيغمبر صلى الله عليه وسلم دايك امينة رحمتو رزاي خواهي ليبي افرمي لخوا بینیم نوریک لمن جیابو یوا قصرکانی بصرام بینی لشام لروناکی او نوری لمن جیابو دلیل لسر اوی کوا ده صلاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لشام و بلاو بیتو کشام او کاتا چقی شارستانیتی رجالات و رجعوا بو بیزنطی و ساسانی تقریبا لبی روبروی یکبونتو شارستانیتا کهان يا نفر من الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أواني كواشيني أو بيغمبر نخوينا وارا لا يعني لكتابة كان هاتو كو بيغمبر نخوينا بوچون ككتابة كي زور علمي وزانس يعني اگر خوينا وار بوايو لناو شهر ثانية مشهورة كان بوايا يعني وخوين دروسيان كردوا يونان كان دروسيان كردوا مثلا فارس كان دروسيان كردوا رومانیا کان بلام لشوینه کی نخوینوار لخوجی خوینواری نبو نخوینوار یعنی زیاتر نخوینواری بالی کی شابو انا مکه و مدینه خوینواری زوری تیابو به دلیل اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاته کله بدر فرمی اوی کوا پارینیه خو پی رزگار کا با ده نفر هر کس یکو ده نفر فیر خوینواری کا اما اماجه به وی کوا خلقی او سردمیش خوینواریان بو انا تو بشوانه با کسی که نخوینوار چون علی خلق فیری خوینواری که اگر خوی خوینواری نبو بی بلام اوزان استوزانیاری و تکنولوژیا و اوی کوا مثلا علم و صنعتی که لولات کان و شارسانی تکی ترابو لجزیره عربیه نبو بویا فرمه لپیغمبران علین او پیشوینی و پیغمبره کون که نخوینواره کوا لتورات و انجیلا ام نوانه هاتو امر اکا بچاک نهی اکا لخرابه وحلال وباك كانيان بو حلالك وفيس كانيان لسر حرامك وأونا الرحتياني لسر أمتاني بيشوب ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أونا الرحتياني ويان أو كتبان داني كخواي قوروك عقوبيك داي هي بني إسرائيل كحزرت عيسى هنديكي خواي قورو بوي حلال كرد فرمي زياتر دسكراوة أبي خواي قورو وكتشون الله عفواتي زياتر أداب أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم وأونا رحتي أنيك لسر أمة لارو خواركان هبو لسر أمان لاي أباتو كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتكو مليشد بو منو بو أمتكم حلال كراوة فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أو كشويني أخكاويو سري أخات وهر وها سنة كان زين وكاتو فرمي أهو الرزقار يا نبي برزان ومجدئب أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم كوائي ما أقر شويني أو بيغمر خوش ويساب كوين صلى الله عليه وسلم وكول كتاب كان صيفتو ناو أولنا وكاني كهاتو يان خواهي قور فرمي إدخال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم كآية كمان خوين دوا وهر وها جور كاني توراتي جا همو هاتو وكوا خواهي قورا اما جاء اكاد بهاتني او بيغمرة صلى الله عليه وسلم وشيخ ابن تيمية افرمي اخبار بمعرفة اهل الكتاب للرسول متواتر عنهم يا متواتر عنهم بمتواتري هاتو كوا اوان زور بلغيان لاي ودراو انصار كدراو سي جولك كان بون ايانوت همو جاري ايما تشاوري بيغمري اخر زمانكين واوكاتا حموتانا كجين اي عرب حموتان لنا وبين اقروا بيغمري بيوان زاني هلا نوي بني اسرائيل لنوي اسحاق
لخویان یه نه انسانی لنوی اسماعیلی او پیغمبر دوایی کاتک

0: هاتو بدليان نبو او كاتيتر او بو دجاتيان كردو همو دجاتيان كرد كعب الاحبار كمسلمان بوتي من اني اجد مكتوبا في التوراة من ابينم بينيوما لتوراتا نسراوة بلام اتر اشارنا محمد رسول الله محمد حربمنا و في غمري خوايا لا حظ لا كافرمي انسانك لا فظ ولا غليظ انسانك تنو تيجنية وهروها زور هلا قرنية لبازار راب قرب بيهودا وخرابة بخرابة جواب نادت وبلكو ليبردني هيا وامتك زور حمد سنة إخوائي قورا أكان وبوشي وازا كأفر ميدازنيش أقرن أطراف كانيان أشون لنيجا بصف أوستن لجهادا بصف أوستن و البانكر بانك أكا بو نيجا كيان وكوتون علي لأسمان دنگ داتوا لشوانا نالو گريانيان هي وكو دنگ دنگي هنگو گرم گرم خوشا كي هنگ لما كل دايك أبيو و لطابة شويني كوچا كيتي طابة وات مدينة يان علي لشاخة كاني حجاز كبا ناوكي ترهاتوا لو دركويتو ولشويني زوي خاون خورما در اکویتو دینکی اشکرا ابی و هر وها مملکتکی لشام دینکی بلاو اکا اما نبراسی هموی کومله بله من بهجت بله
1: یان بله باتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: سلام و رحمت الله و برکاته
1: ما متد یان خواهی بفاریزی خود مالو
0: سلام ورحمة الله وبركاته ما بهجت ديان دنك الزور ديالا
1: ما مصاب
0: بلي
1: كاتك كورتيك الوزريك ولا درجايم الزوج
0: ما بهجت والله ما بهجت راديو كوكسك الراديو دلايا
1: راديون قطعت كندوة
0: أيبو أو دنغنا خوش أزور
1: أو مبرزية إيش أكاو دور وكوتي
0: ده باسة والله
1: أو دور وكوتي
0: أي رحمة إخواني بباس
1: أمي تنجاك حد الكوتيك وزراء وإن تتعلم الجو
0: بخواهي سينا قمان بجد جان
1: سينا جاي
0: لبخوان صوتك إلى الرحة
1: والله ما مطامن باش يا جناب سيا جرم
0: لا والله زيق زيق كي زورك
1: اي ما اودر اسمه ناو اودر اسمه در ابو حبيبك اسمه مصعب
0: بخوارنا لموبايلك يا نازل
1: استنازنا فيه
0: هم ده سي فكر ده
1: جوت ليه ما
0: فرمو
1: هاي صاحب فنوني قال ما متجان اجر كورتيك لدردان الزوطات اللي جديد وزنواه
0: بله.
1: اگه دیوی آنوا.
0: بله.
1: ادیه یکی دیوا یه دیکل اما نباید کن ناو باید امیدون او ناو دایت امیدون ناو سامه یه دیگر بیای امنالا.
0: بله. شو کی گیست؟ یه گیست. بله بله.
1: از باش عویت لرای کم ویم لرتا.
0: ای رادیو که جلانیه.
1: معرفت باشی و نباید تکرشی.
0: آها. او من الله طبعا حكمت قرار دامان بهجد يعني حكمت مثلا بشايدي كان نفر ابن بو محكمة حكمت قرار دا مثلا اذا بعائليك وايكا بناوي اوانو وحكمت بالفرشتي اكا بو باشروش
1: يعني ما مسا حكمت ناو دايكو بايكي
0: داعني اي ترزاني شون ناو دايكو باوق نية بونونا عائلية هل يقرنو تسكري بناوي اوانو بو داري
1: باسم
0: امام سرجان
1: ممنون
0: ممنون سرجان سرجان
1: احترام المعبود ارو ويكي السلام عليكم
0: يا مجد اسم ماسكي سرجان
1: ممنون باوكا
0: ممنون مداخوة ما مجد فقير والله خلالك نازم لدن موبايلك يا ابو خواج زيباتوا مرزان خوش ويستان اوي كواب يا غمري خوا عليه الصلاة والسلام والبركات كوا أمتاني بيشو حتى دانيال بيغمبر كهندي آساري ليجيما وأويش هر حواله ده به هاتنی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی الان لاین بوزی جا هر مجدهه به هاتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما دیان صدان هزاران معجزه جهه ولو قرآن ده که خوای گوره به پاتیو به راسی بو ایمیجه علاوه کوا دلیل لسروی او محمد صلی الله علیه وسلم هزاران صلات و سلامی خوای لسر به بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله هزاران صلاة وسلامي خواي لسر بيت كوا راستو دروستك للاين خواي قورو وهاتوا كآيتكان إعجاز علمين وهروها بلغي عقلين ومعجزة معجزة كاني كهاتوا تدي أما نهموي بالراس يسلمين كأوفي غمر عليه الصلاة والسلام بالراس قوي هاتوا وأوي كوا ارخي سرشاني بوجي بجي كردوه في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنان واصطفى من بني كنان قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم أما كومال الرواية هي بلام أما صحيحة كيانك لسنن ترمذية هاتوا أفرمي براسي خواهي قوري هالي بجار لنا وكان إبراهيم إسماعيل ولنا وكان بله كاك عمر باو فرمي
2: كاك باشي
0: سرچا وكانم
2: باشي ما وصل جان فرسياري
0: بله فرمو
2: بله ايه چه فيه فيه چه مزدور
0: بله
2: ميوشي سعينا باشو قبل كابل كابل دبين
0: والله اي دنگت هين بو كبولو كاتا نازم چه تا مزگو چي بكا
2: بولي منا چه بمزود نيوش دكا شورتي لفيه شورتي اي بله شورت
0: شورت یاس یا چارک؟
2: چارک
0: بله نیوشه که دروسته یا نه؟
2: بله بله ماموستا جان
0: یعنی تو رادویت للای دوائی جواب دمه و؟
2: بله بله جواب نیه ماموستا جان
0: ده ایشالله جواب ده دمه و؟
2: ده ماموستا جان ازش دید
0: لخزمت تام تو برریزی زوج جواب ده دمه بوی؟ سرچاو بله بله سلامت بی سرچاو اوکی خواه كاك عمر فرمي اغريكي بس يتشارك وبچه ومزغل جاري براسيشتكي ناشرين الحملة لولاتي اما كاك عمر جان اما جاري نهاتوا عرب بزوري ديار عرب من رسميكم بينيه سيكان وچلكان بس يتشاركيان لبيابو اما ديار اللوي هربوها اما بيامان سير نبي يعني كايان بينين من خوم زور بيا ناشرين لبرچاو ما كالبازار رايان بينين بس يتشارك وبراسي جا براسي خويل بو ناچاري بو ناچاري شرع اسلام فرمی لناو کو بو اجنو یعنی تو زله سروی ناوک تو زله خواری اجنو جو چونکه ها ورکو سجود بو وای ناو کو اجنو در نکوي جا اگر نا چار بو کابرا به بی جامعه کو مثلا یا بس چار چ کو نیوش کو سی چار ک کیش اجنو در نکوي لکاتی رکوع امانه انا دروزنی نیو جا کی براسی المهم تو زله خواری اجنو تو زله سروی ناوک او بینه در نکوي پیاو نیو جی دروسته ایت ناو نی سی چار ک ناو نی بی جامعه هچه که ناوانی خواهی گوره قبولی که لهمو لای اسلام دینی رحمته بلان بر راسی اندشتی جهه اندجلو برگی جهه ناشیرینه که را با بی جامعه و یا بجلی خواه بیا با مزگوت سپاس با خواهی استا خری که او دیارده لمزگوتی اما نماو الحمدلله بلان بر راسی اشتی که ناشیرینه که را جاریو ابو منم بینی با خاولی حمامکو یعنی باکو پالتاو بکاری هینا لهندی مزگوت که من الحملة مزگوتی زورم بینی و برزان خوش شویستان دست خوشی لکاک عمرو من بهجتو و همو او برزانی که نجم دینو که پیوندی من پیو اکن بله برزان اما هل بجاردنه هیچ مانع نیه لگل اوی هل بجاردنه کچون علی والا اما خو پسندی و عشیرت پسندی تیه نه فرمی خواهی گوره کاتی کوا اسماعیلی هل بجار بني كناني جيا كردو لبني كنانيش قريش ولا قريشش بني هاشم ومني لبني هاشم هل بجارد جا اما براسي من خوم لدرسيكا بيشكي نازم تفسيري نسفيبو بيضابيبو لخزمتي ما مسايكا اما رخين كوم علي لم دستواجان هاد لفرمودا براسي من ود يكسر قسيكم كروتم الله يا من لإسلام تينجيش نوع امان حديث لين يعني شي خواه يور عرب هلا بجير بسر قوم كاني ترى عرب شي وقومي ترشي بلام دعائي ام فرمود صحیحی هینا و دعایش ما موسا بر راسی تاییدی کردم همو روایت کان که تصحیح کرابو هموی موضوع بون یعنی حدیث نبو هر دان رابو لبروا بر راسی يعني أوي كزوقي كي جواني إسلامتي ودينداري هبه لواني أجر أجر بأدبين يقولون بتوعنا حديث ضعيف جاكاتوا كعلماء ونجهر كمالي ياساي جاندانا وبو حديث ضعيف والحاصل أفرمي إيما بني خواي قورا مني هالبجار لم تعيفة كبيانود بني هاشم بني مطالب جاء ما هالبجار دنا طبعا خواي قورا بو سرزوي هالبجار دو وكساتي وجوري فسيولوجي جسمي بيغمر صلى الله عليه وسلم جاواز بو زور بهيز بو خوي كم بو لكاتي خوي جاهر دلي وشيار بو كز چاري نكر دو لزوران بازيا و خواي قورا أفرمي برج چاو ديري خواي رب العالمين قورا بوا هل منالي و بتي بو سجده بوا بدنا بردوا كشوان بوا تيكالي خلقي خرابي نكردوا صفتي ناشريني نبوا حتى خواي أفرمي زور حزم أكر جار جار مجوكو قنج قريش كشوان بوم جيوم لدول وزرناو هالباركيو شاي عرب مكي خومان بو بچوماتو أفرمي سنجارة چوم لنوي ريا خوم لي أكو إتر بيهوش أكوتم قرماي خوري بياني خبرية كردم وكا نجي يشتبو ما أو مجلسة أدبني ربي فأحسن تأديبي هزاران صلاة وسلام بو سرياني باكي أو بيغمر صلى الله عليه وسلم كأفرمي خواي قورا براسي بشيريني ويالي دادامو و آموشگاری کردم بلای بر رزان اوی کوا گرنگا ایما براسی نتینا معمعی مولود دروستا مولود دروزنیا مثلا اما چیه و اما چیه ورکا کتو لما انگا جیان نامی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دیراس بکو هندی خوشی در ببرا لنا و معلوم نالتاو لگر رکاو اما براسی ترخو پیویزنا کتو او نخوش تیبو نارحد بکی عزیزان خوش ویسان ناو بر رگوار گرینو دین و خزمتا
3: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایه اگه دار بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان خوشویستان هاتی نو خزمتان وطمان خوای گوره تاییدی پیغمرکی کردو صلی الله علیه وسلم لقرآن فرمه لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم براسی خوای گوره منتکا بسر ایمان دارانکاتکا لخویان پیغمرکی بو حال بجاردون يتلو عليهم آياته آياتكاني خوايا بو أخوانيته وجل جلاله وتزكيه وباكو تميزيان أكادلو درونيان روناك كاتا ويعلمهم الكتاب والحكمة وفيري قرآن وأخوانواري وزانستيان أكاتو بندياري هچن لو بيج لنا وقم رايكي أشكرابون وخواي قورا فرمي من يطيع الرسول فقد أطاع الله يان أفرمي لا أما بيغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم أبيان آيادو من يطيع الرسول أو بيجوي بيغمبر بكا أو بيجوي خواي قوري كردو جل جلاله آيات سورة نساء آياتي هشتا وفرمي لا يؤمن أحدكم يكيق لأيو إيماني تواونا بحتى أكون أحب إليه هتا خوشوي استربم للاي من ولده ولا منعلكي ولا باوكي والناس أجمعين همو خلقو كسوكاركي بقشتي أما براسي أم خوشوي استيا پیویسته که با ایما چون که انسان اگر یکی که خوش نوی بگوی جینا که خواهی گوره من خوش روی بگوی اکین پیغمبر که من خوش روی صلی اللہ علیه وسلم بگوی اکین پیاو باشکان من خوش روی بگوی اناکین و شوی اناکین پیاو خراپکان من خوش نوی بگوی اناکین اما براسی اما یاسای جاریوه لو انه کسی بلی و چونه دا اما یاسای خو یاسای حل دنیا جاوه تو کسی که خوش نوی هر حد ناکه یوی لیه بگری نک بگوی بکی لبرو او خوشویستیه خوانا خواسته ایما براسی نزعی قومیت مثلا نزعی کی بوگن تو بلی هچه کرد نبی من خوشم ناوی او براسی لولا بو خو بیدی نبی تو سرگردان نبی تو مالکاو لبید که ایما مسئله دین مسئله شعائر اما براسی پیوندی بزمان و گلونت و سنور و امشتانه و نیه بلی برزان خوشویستان اما زور گرنگه که ایما مسلمان اگه دار بین او پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی پاره او بو شتکانی رون بو و هر وها خوای گەورە کۆمەڵێ وشەی پێدا بوو کەم معنایەکی زۆر و بەرەکەتێکی زۆری تیا بوو و ئەنەس ئەفەرمێ ئەبو هوڕەیرە ئەفەرمێ ڕەزای خوا لەبێ کەسم جوانتر نەبین لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو ڕۆژ لە دەموچاویە ئەدرەوشێتەوە هەزاران سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێ و عەرەب پێشی هاتنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە نەفامیەکی زۆر ڕوون و ئاشکرادا بڕاستی ئەژیان کەوا وەکو شتێکیان لە بەشەر گەڕابوویەوە یعنی ئینسان کە دوور بێ لە دینی خوا بەڕاستی هەر وایە کافر وایە بێدین وایە ئێمە جەزیرەی ئەپستنمان لەبیر چۆتەوە کە یانی وەرە لە تەعسری تەکنۆلۆجیا و ئەو پەڕی زانستا و کابرا یەن ئەمانە دەرەکەون کە زۆر زۆر مرۆڤ دۆست و مافی ئافرەت و مناڵ پێشێلەکەن یعنی ئەدەن خۆیان کرد بە نوێنەری ئەوەی کەوا یەکەم ماف پارێزن بەڵام دەرکەو بەڕاستی ئەمانە زۆر دەڕندن حتا مناڵیان بە زینووی پارچە پارچە کردووە ئەمە ئیتر ئاشکرا بوو هەزاران ملیۆنان مەلەف ئەبێت چەند ملیۆنیش تەلەف کرابێت و مەسەلا یان تەسویر نەکرابێ خواپەنامەردا کە تۆ مناڵ بگری ئەمانە یانی بەڕاستی مرۆڤایەتی ئەگەر دینی لێدارنی وەکو جیهانێکی گیانداری وایە دوور لە مرۆڤایەتی وایە چونکە مرۆڤ لە حەچی گیاندارە خراپترە ئەگەر وحی خوایی لە پشتی و نەبێ و ئەگەر بەگوێی پێغەمبەران نەکەن جا عەرە بەم شێوەیە بەڕاستی ئەفەرمێ وەکو چوار پێ وەکو گیاندار وا بوون وەکو چۆن ئەڵێ زۆر دوور بوون لە وحی خوایی و هەروەها بتپەرس بوون و مردارۆ بوویان ئەخوارد و بەهێز زاڵ و بەسەر بێهێزە ئێستەش هەروایە ئێستا کێ ئەمریکا و ئیسرائیلی زاڵ کردووە تەکنۆلۆجیا و سیلاحەکەیانە ئەو سیلاحە فەتاک و تیابرانەیە نەوەویە مەسەلا ویان ئەم تەیارە زۆر بەهێزانەیە ئەو درۆنە بەهێزانە ئەسلیحەکان قوەتەکەیانە و وای کردووە ئێستا بەهێز بەهێزە خوا ئەوەتان ئێم وڵاتانی ئێمە تەماشاکەی سەروەتی ئەم عێراقە کە ئەڵێ لە 2019 700 ملیارد دۆلار لە عێراق دەرکراوە بۆ چەند وڵاتێک یانی سەیر کە ئەگەر 700 ملیارد سەرف کەی بۆ بەشی دراوسەکانی ژەکات و وەژیانێکی هەموو تاکەکانی بە شێوەیەکی ڕێکوپێگەڕوا و ئەگەر ئێمە سەیر کەین هێنانەوەی مەسەلا شەڕی ئێران و عێراق و دوای ئەوی شەڕی کوەیت هەمووی بۆ ساقکردنەوەی سیلاح و فرۆشتنی بە خەڵک و دەرهێنان و دزینی پارە و داهاتی ئەم میلەتانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی ئایستەیش ئەوەتانێ بەهێز بێهێز ئەخوات و لە ناوی ئەبا بەڵام ئەم ئیسلامە هات پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی بە عادی کوڕی حاتەم وەڵاهی ئافرەتێک لە ناو کەژاوەکەیە لە سەنعاوە ئەچێ بۆ حەزرەمەوت کەس ناترسێ لە خۆی وە گورگ و مەڕبەیەکەوە ئاوە خواتەوە ئەو ئاسایشیە بەڕاستی ئیقلیمی و وەکو چۆن ئەڵێ جیهانیە و ئەبێ بە ئیسلام نەبێ بەڕاستی جێبەجێ نابێ و سەعد ناندیان فەرماوە
4: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
4: سلامي تايبتين في جنابي في كارمندكا في قوش قيلة وشبي سكاتا مامسايا
0: وسلامت كروخ وعفو كروخ وسلامت بي إن شاء الله
4: اللهم اجمعني مامسايا سلامتي خواهي قولة كمام روشكا خواهي قول درفتي يامي كجملة جنابتو لراحة في روزكي محرابة بمامسايا يما
0: بي قورة أبين بالراسي يما خوشحالة بين كبرزاني كيوكو يو جمال لي أقرن
4: بەس ڕای نەکە دەنگ دەنگیاتەوە مۆبایلشتەکە نازانم ئەگەر بکرێت چار بکرێ
0: مامۆستاگیانەوەەوە مۆبایلەکەی ئێستا لای من زۆر سافە دەنگی جا بەسمان بەجەت زۆر ناڕەحەت بووم تا تێگەیشتم
4: وەڵا لای من ئێستا دەنگیاتە مامۆستا مۆبایلەکە
0: دەی شەڵا تۆ قسەکان و فەرموو من تێگەم
4: ئەدەی خۆزەواتە مامۆستاگیان سواسی خوای گەورە ئەگەن کە لە ئومەتی پێغەمبەر سەڵا سێوی کردوین و بەڕاستی ناز و نیعمەتی خوای گەورە بە سەرمانەوە زۆر زۆر یەکێ لەوانە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆشبەختی کردین بە ئومەتی پێغەمبەر بەڕاستی کە سیدای خوێنیتەوە مامۆستا زۆر شت لە جاهلیەتا کە ئەبینی زۆر زۆر بێتاقەت زۆر زۆر ناڕەحەتەوی پێی یعنی خوای گەورە ئەم نیعمەتەی بۆ نازی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ڕزگاری کردین لەو جەهالەت و نەفامەی کە تیاینێ
0: بەڵێ زۆر جوانە ئەرەوەڵڵاه
4: جا شتێکە فەرموو مامۆستاگیان لەسەر حەزرەت ئیبراهیم سەلامی خوای لەسەر بێت
0: بەڵێ
4: کە کوردە بەڵام کۆمەڵێ دەلیل هەیە لەسەر ئەوەی کە حەزرەت ئیبراهیم خەڵکی هەورامان بووە
0: بەخوا چاکە ان شاء الله
4: يكي لو بلغانك هيا
0: بلي
4: سارا خاتون
0: بلي
4: بس لنا هورامية هيا كالا سارا وچنار يعني شوني تخت
0: اها
4: باو ناوية ماموطا يعني بلغي تريجي لسي سالواني كاد نبيت
0: دسو خوش مشتكي تازه بسراني خوشويسيش يما سباز بخوشا نازي اكين الحمد لله ك لا هورامان بي لا كردستان بي المهم او بركتا
4: الحمد لله
0: سباز بخوا كلا يما وبو
4: يما فخري تي وكن كخواي قرا او بركتي خطت الناو كأجر بلغكان جرازم فخري تي وكن ووصيجا
0: بلي
4: عفو ووصيجا برسياري كمي عزيتي بازوتا نيم
0: لا خزمتاين
4: او حديثة تا شنك الصحي هي
0: بله
4: يا صحيحه كتي هونصاصن فرمويتي هات مخوي هاتش كامتان او خومم شيطان ناتو انا خويب قاتل سيدي منو شوي منو ما وصيان
0: بله باش
4: تاتشن اقا صحا وحسو عزيت ما وصيان دستان خوزت اماتو ان شاء الله
0: ان شاء الله او والا مددم ابو مسالي خواك دسو خوش بي اخوا
4: وصيان ستان خوزي عزيت
0: ماكي سلامت بي ان شاء الله اخوا جزاوباتو يا اخوا بله برزان يما بو بالبشتي قسكاني وسعدناني خوشويس براسي هورامان بيشي آيني بيروزي إسلاميش هربا باكي جياونو و جوريغ لدين داريو و توحيدي انتيابو زور باكي زور مشهورة كوا الحملة لله ملتكي باكو مسلمانو إن شاء الله اقسي وسعدنانيش هروايا او فرمودي بيغمر صلى الله عليه وسلم كأفرمي هات ما خوي هركسي بلام أفرمي لشيوي خوم برزا لشيوي خوم كأو شيوي كالسيرا هاتوا كنموني دايكي معبدو أمانة أمي معبدو أمانة كنقل كراوة لإمام علي والشيوي بيغمر صلى الله عليه وسلم أمشي وازا شمائلي خوي أو أفرمي أقر هات خو أو الرأس إن شاء الله باوكي الرباز وأفرمي باوكي الرباز فرمو
5: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته
5: باجان خوي قورة بازاتي كرتان باوكي
0: سلامت بي أخوة
5: سلام مانگی چی پیروزن؟
0: بله.
5: مانگی لدایگونی پیغمبری نمودار علی صلوات و سلام.
0: بله.
5: فکری کائنات او محمدی که و دنیا روشن کرده و او برنامه جوانی که هنای با بشریت
0: جوان.
5: دخول مستمی را بر.
0: بله.
5: کتوانی خواهی پرورده با کتوانی بفضلی خواهی هم دین جوانی بگینه ایمه و روگای راست من پیشان بده و لعبید وزا خومن پاریدون
0: آمین
5: و آشنا من که با رگانی امان گینه تا رزامندی خوی اویش به هشی نبراوه یکو
0: بله
5: همو قرآنی پیروز ما مستجان همو قرآنی پیروز یعنی تماسای که لأول و تا اخیر ام چیخی برن وزارا جگه لوی لخدمتی مروف آبوا لخدمتی هیچ شی کترا نبوا
0: بله
5: اونده لخدمتی آبوا بو انسان رزگار کرد
0: بله
5: لتم چلا مکانی جانو
0: بله
5: لو همو کوت پوتگری که دیتا رگاه هیچی تری نکردوا
0: نتوان
5: آزاری چشکوا نراحتی چشکوا
0: بله
5: بسیتی چشکوا همو او همو آزار و اسکنزانی هاتو تر رگاه ام پیغمبر نازارا یعنی عزیزی که دور پیو دینی و هموشي بآمان زي أول بوكا إيمان هم دينا من بمفاكو كوختي جوانيو قورية بقاتة دوش
0: آيا
5: ما بسم أول ما بسا
0: آيا
5: جي أولية ألم سردمية لم سردمي مارويراني وكاور كري وكشتار وقتل عامو برسيتي خلقو قنقلي وآفاتي ونقوشي دردساري
0: أم
5: همو نارحت يعني كرو بروي همو مروبايتي و بشرية وتوصل أم جويزوية
0: هذه
5: أولية من أمر هذه الكاموة
0: بالي بالي
5: أم همو نارحتي أنا أم همو كورت بوتاقري كانتو ترقي بشرية هو كاركي هو أولية كوا كشن ديقنية قائد ديقنية سرطر ديقنية ريبشان ديقنية كبوي أو خلقة يعني بتوان دواي كونو همو ببنى يعني فاصل ديقبو رزقاربوني عندهم همو تنك جاني كبشريتي في كورتوا
0: زور جوانا
5: ويقول قربان ما وصل
0: دسو خوش بيرون كنوي جدينو سكاني شو زور رون بون قواج زاد بداتا وياخوا بالي برزان خوش شوستان او پیغمبرا صلاة و سلامي خواه لسر بي براسي وكو باوكي الرباز وما مصاب الرزا فرموي براسي باو جواني وكا همو جياني لخزمتي مروفاتي ابو كفرموي باك شكي فرموي مضى عهد النوم لا راحة بعد اليوم يتر إسراحدنية أو تمانيك هيبو لما يبستو سي صلاة وفاتكر بشو بروج لخزمتي مروفاتي ولخزمتي إنسانا كانابو كا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مشهورة كتشنا ليبردبوة كتشنا عزيتيان داوة أعرابيكي دشتكي مشق وشق هاتوة عزيتي داوة بلام بيغمر صلى الله عليه وسلم داوة باري ليكردوة كتشن جار بلام أو هر نرم بولا قليا صحابة زورنا رحد بون كاتك أو نبي أدبوة بلام أو فرميتي لي قرين دعاي فرميتي دا سير كان أقر من توربو ما يلم بياوة براسي لواني اولا نوتان برداي شبو جهنم جابا نرم بينو جابا ببزايبين برزان براسي امروز ياتر بيوسمان بوايا او بيغمبر صلى الله عليه وسلم بناسي نوا بلام كارب دا سكان من بلام اواني كوا لش سيكترو شوينا گرنگا كاني ام كومالغان زياتر بيوسيان بواهايا ك بشيوي ما مالكن بشيوي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كردويتي كإيما لم دنياي تاريكستان دا لم همو ظلم استمدا كوا بأشكرا سروتو سامان من أدزريتو أخريتو وبوشيوازا براسي أو همو كانزاو أو همو داهاتي أمولاتا أخريتو بديارشاوي خلقي فقيرو هجارو وأويش كوا وزعي باشا هر أترسي لخوي كوا جيانكي خرابي هي أمرو براسي زياتر بيوسمان با جيان نامي أو بيغمرها صلى الله عليه وسلم كخواي قورة فرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم هاتوا لخوتان عزيز عليه ما عنيتم براسي بلايا وقرس أوي كوائي ونار حدأك حريص عليكم وسورة لسر أوي وتوشي خير بن لدنيا وقيامت دا وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم صحابي في ركرد يكيوكو إمامي أبو بكر كشو الرجل قال يابو أشو بيرجنيكي بكوتي داماوي صد صالي بخيو أكر لبر خاطر خواي قورة بياني ويوارع چونانو شيرو خواردني بو أبرد أم رحمتو بزي إمام عمر هروابو وإمام عمر شوانا بسر بناو كولانا كانا قراوا وهروها بياواني مسلمانانو ميجوي برسروري مسلمانان أبم رحميانتو بزي سوزو بوا وعدالت قيشتوة أفريقا وقيشتوة تواوي أو شواناني كوا هجاري تنجي بيالشنيون لو سردماني خوانا أم عدالة براسي أجر إما زور بيوسمان بويا شويني بيغمر بكوين صلى الله عليه وسلم وبيناسين وبراسي لخزمتي أبين برزان كوتائيا نم أم بابتا بكسيك أيوه مسلمان ببيت بلام أشي علي أو بيغمر صلى الله عليه وسلم تعقي أكموا أويش شتكي للا أهينات علي دو صفة دو بزانم حلمي تشونا نرمونياني وآية چونالی سیطره اکا بسر خویا علی رویشتم اما لسیر ده هاتو رویشتم بتم با تواو امش ببینم امجا مسلمان بم یکی گول جوله که کن علی کاتی رویشتم هندیک خورمام لیور گرد یعنی هندی پارم لیور گرد کوا لیکری خورمام لیکری و پارکم دایه و تم لکاتو ساتی خویا من دیم بو خورماکا کپیالن سلام اما لشرع اسلامانی و رجع بيدراوا. إيش هيك لو بيعانيك غرري تياي بلام بيغمر صلى الله عليه وسلم وإسلام رجع بيدراوا. أفرمي كاتك بيش أو يبيش تام ما أبوي كمن حقك وشونك أو شتانة يس خرمان كي سورة بي مثلا كاتي خوي هي معني خرمانان هي مثلا أويش كاتي خوي هي أبو أوي وري قريته وبيش وخد شو متم كواني بمدري فرمي لام نيه يشتاو كاتي ماوا متينا يو بني مطالب يو هر خرسكويرنو آوانو إمام عمر زورتو الربو أمانا فرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي لسرخو بأي عمر قيناكا إيما عقيهيتو بأمن بلي تو أداي قرزك جوانك وبأيش بلي جوان دعواي بك فرمي بمشيوازاك براسي من كاتيك بيني أو بيغمر صلى الله عليه وسلم بوشيو نرمونيانو ونتورنبو وهر وها توريش زالنبو بسريا علي امدو صفتا بودر كوتو امجا ايمان مينا برزان خوشويستان براسي خوزقايا ايما لعصر نبوتا ابوينايو لخزمتي او بيغمرا ابوينايا صلى الله عليه وسلم وان شاء الله يستيشك براسي كا نمان بيني واتوانين بصلاوات دن لدياري او پیغمبر عليه الصلاة والسلام وباش تزيندو كرنوي سنتكاني چون بو مزگوت شوين كوتني خلقي باش هولي عدالتو دات وروري لناو كومل قدا چاك بين لقل معلوم نالي خومانا لقل دورو برمانا لقل براو خشكا كان مانا صيل الرحمن هبه او نتماحمان نبه ريكو پیغ بين لقل يكا او يعني شوين كوتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلام ناسيني او پیغمبر برزان ایم آلین مانگی مولود بوی چاکه وکو ما مسافر می ایم جه خویتی بر راسی یادی بکینه و بی ناسینی نوکه او پیغمبر صلصم لد او پری اخلاق ابو لأو پری داد پروری ابو لأو پری حزی کردو کوام رو وایتی برو خیر و برو چاکه بگرینه و ایم ایش پیویس من پیتی بی ناسین و شوینی کوین انشاءالله و براسي زياتر جياننا مكي حالي ببين وزياتر سنتكاني زينو كينو وزياتر لقل خيرو چاكي او ملتي خومانا بين خواي قورا همولا اصلاح بكاتو خواي قورا او ايكوا خرابة لنا ومانا يان هدايتي بدايا لليم لكوال ماني كروا يا ربي خواي قورا دسيز الهيزان لنا ومانا لا بي خواي قورا ام امتا سروريو سيادي بو قررتو ولا همونا راحتي كان بدور مان بقريو لقراني وقاتو قري لم أزمي بنزينو موچو همو أم أزماني كبو من دروس كرو خواهي قورا رزقار من كاتو خواهي قورا هرمي كرسانو عراقو همو جيهان بپارز لهمو خرابة كاريو ويران كاريو بملرزو إيشو آزارو خمونا رحتيك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: لپشوازي روجي لدايك بوني فخري كائنات

بخير هاتي خيرت هاني أي باراني بيابان وتساوي كاني أي هنا سي سبي سحري تو ميواني خوشويستي هموماني.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر

أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پاران ويدو عاقويان و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا وردار برواب مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوها وك حجيك وهايا أنفر مديا لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي طواب دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقيدا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبي. پشوا مسلم گراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مرده. فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا. پنجم بانجام داني نوشه كي با كومل كشكي كد بود روز دكري لبهج دا. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لما زقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بو دكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من راح إلى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي هربا وردارك برواب مزقود بو كردني نواجب كومل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

جاكاتيك اي جوكان بلاني يكميان ديت كا تولتان لبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين سرتان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروشك كان دادا سورين وودقرين بشوين يانداو ام هرشي تولي بلاني خدايو دبيت بيتدي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدان ناسان لكاتي جنگ دا

لدواي اولا وازيتان اي جوكان لغفلتو دوا كوتني جهاني اسلام دا نورتان ددينو ود صلات مان بسر ولاتي ايمان داران دا پيدا دينو مالو سامانو كوري زورتان پيدا بخشينو واتان ليدا كردن كا زور آمادا بن بو هيرش بردنو پلا ماردانو پروپاگند كردن

0: انسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسايدا دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيا
1: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحو

0: تماشا بکو سرنج بدا چون ریزو پلو پایی هندی چیان من داو بسر هندی چی تریان دا. بگو من پلو جیاواز یکانی او جیهان زور گورترو زور زیاترن.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تربكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارت زبونو خجالت دبيد.
1: وقال

0: پروردگاری تو بریاری دا و کجگل لو کسی تر نپرستن اروها بریاری دا و چاک کاریش بن لگل دای کوباوکتان دا هر کاتیگ یچی چیان یان هر دو چیان بپیری کوتن لای تو تنانت اوف یان لدست مکو هر جیز پیان دا حل مشاخیو هاوار یان بسر دا مکا بردوامش قصو گفتو گود لگل یان دا با چاکو جوانو بجه بیت
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: بالي مهرباني خوتيان بوراخو ملكج ببوين نزابكو بلي پروردگارا رحميان بيبكو مهربان ببوين هر وكو چون اوان رحميان بمن كردو منيان پرورد كردوا ببوچو شيو من دالي
1: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
0: پروردگارتان زور زانا تر لخوتان بوي كلا دلو درون تان دا هيا خو اگر چاكو پاكو ريكو پيك بن او براسي تر وزات بو توب كارانو پشيمانان زور دي خوش بو بخشن ديا
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
0: ما في خزمو خويشان بجيبهنو بيوان ديكان لتوارتي ويشرع دا تشاو ديريبكا اروهم ما في هجارانيج بيار متيدانيان بجويريتوانا انجام بدا اروهم ما في الربواريج بدس جيرو يورين شاندان جيب جيبكا دس بلاويج مبو مالو سامانت بفيرو مدا
1: in

چونك براستي واني مال وسامانيان بفي روددن لرقي خراب دا سرفي دكن وانا هميشه وق براي شيطان كان وان شيطان اجدبران برناز ونعمتكاني پروردگار يوا زور ناشكرو بدن مكان.

هرجيز نكن تخني زينا بكونو لي نزيك ببنوا تنكا وبراستي قناه تاوانو هلو ريتكي چي زور ناقولايا.

0: رسولا
1: نزيق مالي هتيو مكون مگر بجوان ترين شي ونبيت وك اوي بي خنا بازرغان يك وتا گشبكات هتا دغاتا هرتي لاوي وفابكن ببلينو پيمان چونك براسي بر پرسيارن لبرامبر بلينو پيمانوا واوف

أي إنسان لشتيق مدوي وشوين يشتيق مكوى كزانست وزانياري الدربارينيا تنك براسي دزقاكاني بستنو بينينو تيقيشتن هر هموي بر پرسيارة لبران بريوا.

0: اروها بسر زويدا بكشوف شو لخو بايبون ومرو چونك تو هر جيز ناتواند زوي كناو دربكيد ناش گيت برزي چيا كان اترم كشخوشان ازيد لتشيا
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
0: همو اوشتاني كلا آياتكاني پیشودا باسمان کرد خراپکاني لاي پروردگارد نا پسندو نا بجيا هول بدا هميشه دوره پريز بيد ليان.

كاتك قرآن دخوينيد ايما بربستي چين ناديارو شارا ودخين النيوان تو اواني باور بروجي دواينا هنن تونك السودي ليور ناقرن

ای پیغمبر بها والقران بلا ادي هانو هاوار بكن لو بتوشتان اي كل جاتي خدا ديان پرستن ايا هيچان لدز ديت دل نيابن كا اوانن ندتوانن بلاو ناخوش يكتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوغ بگورن.

0: خيران.
1: أي محمد يا دي أوبك كاتيك بيمانوتي كبراسي پروردگاري تو دوري خلچي داو و آقا دار بهموشتي چيانو اوشتانش کل خوانده نشان من دايد تنها تاقي کرنو بو بو خلچي اروها بباسي درخت النفرين لكرا وكش کل قرآن دان ناو براوا تاقيان دكينوا كافرکان کردان قالت جارو وتيان چون درخت لناو آقرده درويت عقليان كل بو لآسي تواني بيس نوري خدايي دا بمرجك امد دمانويت بمباسان بيان ترسينين دايان بطلچينين کچی او باسانه هیچ چن بو زیاد نکد تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید.
0: و اذ

0: أسجد لمن خلقت طينا.
1: بيريان بهن روكاتيك بفريشتكان من ود آده سجد برن بو آدم همو سجدان برد جگل لإبليس كوتي آياتون سجد دبن بو كسي كل قرد روست كردوا.
0: قال

0: سوين بخدا براسي امر ريزمان لنوي آدم قرتوه بسر وشكاني ودريادا بجورها هو كاري قواسنوا هلمان قرتونو لرزقو روزي بختو تاچي وزورا وزور بهرور من كردون لخوراكو پوشاكو مالو ناو مالو هتا دوهي براسي اما ريزي زيادة يوان من داو بسر زور بي او بدي هن راواندا كدروس من كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن
1: يوم ندعو كل أناس بإمامهم

0: حقا.
1: اروها بلي تازيتر حق الراستي هاتو وبربابو بطالونا حقي پوچو تفروتو نابوا براستي ناحق بطال هرتياتو جيجير نبوا بزيوا. وننزل

يمل القرآن آية سورتان اقداد بزينين كببت هوي شفاء تار سربون خوشي الدروني وجستيكان هروها الرحمة مهربانيش بو إيمان داران بو استمكارو خدا ناسانيش تنها زياد كرني زر روزيان نبيد هيتش ترنية هيتش بهرو سودية چي لينابن

0: موسى
1: كاتيش ناز نعمت ببخشين بانساني خدانا ناس روورد جيريتو فيز دكاتو هر خمخوري خويتي كاتيش ناخوشو تنگاني توج ديت او نا اوميدو پستو غم جين دبيت
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا
1: بلي همو کز لسر سرشتو فطرتی خوی کردکات جا پروردگارتان چاک دزانید چه ری گو ری بازو برنامه راست و درستی گرتو تبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

لدائك بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارانيش برحمتي خوابو بوجيان ويدل مردوكانو چلو كدنوي درختي ايمان ويقين.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامادو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشبستان لهر كيو بن عشتي پروردگارتان لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جاركي دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزا كداستاني حوتما دواي أوي شج داستان پیغمبران و گلکان بو باس کردین هاتینا دو داستان ک داستانی خاونی درستانکن خاونی درستانک پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراتک کذب اصحاب لیکته لیکته نبی شارک بیت المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموه باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يا سباسي أوكين كأم خالانك خويند معنا وخالي هاوبجو لنوان بيغمران وقلكاني بيشينا أزا كان مكابينين سري قرآنك نبينين ناوي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانزا جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أويش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعاً الأيكا يعني شيء يعني دارستاني شروبر دارستاني شروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درخت كان درختك يعني دارستانك شروبر قال كاني شروبرن دار درختكاني شروبرن هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاني دي كافر منانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون إيشان أواني كالمدين أجياون أو دي كش كخاواني دارستانا كان أو قالي دارستاني شروب ريان هوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبو بوي أم پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغيان هي ايش قلو بلغانا أفرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي پیغمبر كانك باسي أخك إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أما أنا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لا بردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تدانيه بلان بو مدين أفرميكي وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرميكي عذاب يوم الظل سزاي الرجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلام تسيبري زوزور قرم اولی را باسی چیه که باسی اوجور هوریا که کسی بری درست کردو گرمای چی زور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو منلزه صیحش نعرته یوکو هوری ترشقه بلان ندا فرمی عذاب یوم الظل على كل لقرآن سيري كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانانا فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمان شان نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك واني ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب يغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شوينقش شان نزيك شو نقشان زور زور نزيك يقناوتي أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجامهو أم بيغمر نازدارش هاتوا چن صفتي تايبت مدي خوي هبو أم بيغمر نازدار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمرو نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکا چاوری پادشان لناکا دوایا همو ایشکی جخت کردوتو لکارکا این اريد الا الاصلاح ما استطعت من تنهاب اصلاح چاکسازی هاتو بو اصلاح چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکه یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيل همانا يكميان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائيو بيغمر منه دواي پرستي مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفي خلقان ليكا كاتباسي ترازو بازيكا خوتان دور بگرن لترازو بازي انجا بو هاتو فساد نيالي بو هاتو كفساد نيالي وكو لچن جيگادا هاتو جختي لسر او كردو كفساد نيالي ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله ريقري خلق ما كان لبروي بينا سر ريقاي حق أوان نانيش خلق مسلمان بي بيان مستعى خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعي بيغمرك شون ريان لي قرد ريان لي قلت دوايا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله أما يتعدى علي بويا سدى وصير أواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر رقاء كان نالا خلق رولب دي نبكا دوميشان عينك ناشرينك الان که حقیقی چه که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خود تو خود عدن تبغونها عوجا بلاری اتانی او عینتا نابه که الله ناریو تخوارو کو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دین زور زور باشه ام دین زور باشه ام جور دین اوان بدلیانه پیوندی نیه به بازار باور پیوندی نیه با اقتصاد او، پیوندی نیه با اجتماع او، پیوندی نیه با یاسا او، پیوندی نیه با خیزان او، پیوندی نیه با آزادی خلق و به این شوازه باید دوای دعینا سری رو کن شعیب پیغمبر الان آمن یجکت و آمن لیکا اما واز لدینو دابون ریتی باوکو با پیران بینین یا خو آزادی من لی زودکا چون تصرفات و معامله بکنی لغا سر و دو سامان مانا او دینی الناوی و تبغونها ایو جان اینجا اما اصولی دعوکی بود اي اسلوب شوازي دعوكي ام بيغمر عليه الصلاه والسلام يا كم الاعتماد على الدليل والبرهان قسيبي بلغناكا قسيكناكا دجي عقلي قسيكناكا دجي بلغبي هم شخص كان ببلغي بو يفرمي قد جاءتكم بينه من ربكم بلغي هنا يتر او بلغا بلغي علمي ومنطقي يا اخو معجزه هذو كان قريته دنيا الدعوة بلين ورفق بانشب وحق همشب نرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوانيك لهرشتي كيب سنيت وناشرينك آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبون أقري بزماني زبر خلق دورك بيتوا ابي هميشه بنرمونياني بانيان بكي بويه ابي جوازيب كين لنيوان جنگ كبزماني زبرا انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تدابي اما عنفي تدابي بلام دعوه هميشه بنرمونياني اها بيغمرين ازار من عليه الصلاه والسلام نام انيري بولاي سركرده زله زكاني جهان لقال أوانيشا كتشن مشرك وكافر ودرندن كشي أو نرمون يعني خوي لدسنا دار عليه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس إلى قيصر عظيم الروم بوش وازع لجوري رومك جني من هذا سكايتي في ناكا شو كي من الزيك بكات ولا الله نزيك بونا مش بعمش قارية بعمش قاريشة مش بتشي بيت بنرمون يعني بيه بويه امشى فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همشى بيا قوم بوش شواز نرمون يعني يسا شاعتا كان بخير رو لقل اصحابه لي كشا هما شواز بس نرمون يعني درب ري هاتشان ايشان ترسيني كخواي قوري ليان تو ربي سزانة دا او ترساندنا شر بنرمون يعني او اسلوبي دوم يعني سينيان نعمتكاني اخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارتان كمبو سروت سامانتان كمبو باغو باغاتان كمبو مرو مالاتان كمبو هيزتان كمبو هيزي بوزور كردن بهيزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات سروت ساماني بوزور كردن دبير لوهم نعمة بكانوا التذكير بمصير المفسدين بيريان أخاته وكتشون قلاني بيشوتر چنزل هيزبون خواهي قورا سيري كردون كستميان كردون لناي بردون لناي بردون خواهي واش لون بيسترنين بويا فرميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين لا الله خوتان مباريزن أو الله يأوي دروس كردوا قلاني بيشيني شي دروس كردوا اين سر جيب الله يعني تي مجدب بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشه أميد يعني بيبخشن نكبلي والله قناه ما زور كدو يتر خواي قولي لما نخوج نابي بيه فرميتي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود بپارينوا داويل يبردر كان لپروردگار ما بقرنوا ولاي الله ولاي پروردگار بدلني ايو پروردگاري من رحيم زو زور مهربان ودود بك بكردي نيه او پري خوشويستي ود او پري خوشويستي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود او ودت شيكس ليتناكا او پري خوشويستي بلان چيه اما ناتواني وينايكي سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشان هي بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشان هي ولا خير ناز نعمة وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركين يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلقي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كيشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو ولا يوهي ناوا كومالك باورين هنا

0: ني جرقم العثمان كواد شو اللي ناكو حق بسرق سقيم نو نبي رق الامنا قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يا نا
1: بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق
0: كشتان لقلبنا هي اما بالطان بي ونني كدور بكون للرقي حق شو كاما بيامي كي تايبد ومن نيه يشي من ياما اما بيامي الله هي من نيه اقاتا ليبي لبر خاطري وي رختان اللمنا كشتان لقلبنا هي او رقو كيلو كشتان بيت الرقل لوي شوني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بويلة شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتاني به غير الله نبي هيج خواه يكتاني غير الله نبي برسابك ديكتها نيه كواتا اوان روان كردوتا غير الله بتبرسيان كردوان جامعوا انجا قندلي اقتصادي انجا بكمزانيني برهمي خلق انجا الافساد العام تنها فساديان لترازو بازي وقندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعن لخلق قرت رجعن لقرتن هرششان ليه كردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه كردن نتان كجين نار جاري كي ديكا بيان بمناوا بعضي لها يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيليان ليه كردن بنرخي كي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقريانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتشيان نبوة تومد باركدني بيغمرة شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إجا باوريان بروجي آخرة نبوة بيم نتيج داوان كردوة كبروردقار باس زايكاً لأسمانه وبوبني ريتخوار وهمين لناو بري أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانش لي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هردو كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوكي زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوكا هيچ هلاناكا هيچ هلاناكا وزنو بالقسطاس المستقيم سورة كي بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أو شلتي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش أقر ستمي زور بكام في الزرقاء بنتيجة قيتيبي ويل للمطففين كمك طفيف أجر كمك ترازو بازي ياري بيبكا أو ويل بويتي أجر زور يالي يبكا زور في الياري يبكا إجا ويل للمطففين دوايا وعيتك فرميتي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناسين

0: دي أبوال زمان عربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوال بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكا أبيوي يعني اشتكا أبيوي اشتكا أكيشي يعني كسكا أكيشي سيرك وردكارك كان جوانا للقرآن أما زمان القرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا جيش تقربون هنا شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلاية على بو استعلاية ما في خوي تواور قري أجيت لي قصاني جوان ترين قوشت ليسي على استعلاء ده صلاة بكارين بوي ما في قوي ورمكرين أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي ده خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صابي كسي كيبو لاي سيريا كان أقر أو كسا بيشو يشتقي باتي أي كيشو أي بيوي بلايوه اما كركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سرگی گوشتی باشاتی گوشتی باش بچیها بکسک بلای او پیوا بیتی او کشا بیتی گ قرص قرص شتی قرص یاداتی شتی باش یاداتی بلام کات سرکا فقیر که هجار کنه داره ای کیشی او ای پیوا ما هیچ ناکا کسک هیچ ناکا بو گوشتی کی هیچ یاداتی بزن وردکاری قرانه که چن عظیمه يعني لحقيقة دا كو تو كسكا أبيبي أها كسكا داسي الله تو رزد هي فرمو قربان لخزمتام آما ماركي باركي يديتي بلام أوي ديكا كرزينيا أتي أمريكي تشيني أديتي بلام بنرخي تي بنرخي ألماني بنرخي ياباني كواتا لحقيقة دا هاتشنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دا بوشي بو كسكانا بو كسكانا این جامعه تایبت نیه به کیشان و پیوانه. اما نمونه‌ای که بوزردن لخال چی؟ اما نمونه‌ای که بوزردن لخال چی؟ باید وایتر افرمی چی؟ ولا تبخس الناس اشیاءهم. ام آیتا یا سعی کی زوزر اخلاقی جوری؟ حقا لها مو بازار کالواسری. لها مو پارلمان کالواسری. لها مو حکومت کالواسری. لهمو كوچو كولانك على الواسري لهمو بازارك لهمو شارخانيك لهمو قطابخانيك لهمو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقي كي جماوري كي زوري هي توزاني كسي كي زيرك نا بي كاتي پرساري ليبكي بلا يجنية قصا كانيوانين بشكين ولا تبخس الناس أشياءهم دو بازر قام لا تنش يكن أشيت لا يوان الله أوي تنش أو اشتكاني باش الله نا شتي باش شتي بلام شتي خراب شيء أيوي بشكين اشتكاني بقيمتك اشتكاني بقيمتك نيوان جنوميرك جنوميرك بيس صالة بيا كون كشيء كان بي يتر همو شاك كان يصليته همو شاكي خاني يسرته بس واسي خرابك إيكا ولا تبخسوا الناس أشياءهم جابوا نتوا طواو طلاق دراو جابوا نتوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم كتشيك إيوه شوبكا بميردكونكي برسياري ليكا الله اللي قلتوا أتشون بو بلي صقو صق بابو نازم شي بيناموس يوكو خوين بو كتشي واجنية بس لبرو جابوا تلقلا همو شاكي خاني يشاريته ولا تبخسوا الناس أشياءهم بيتشوانا شو ميرد لك رجنا كيها حكومة حزب قال لنا وياك أهابيني كسي كان أماعة تطبيقناك بدنك من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير با إشي بزوتها يعني أوبوزيسيون أبني ياخو أوبوزيسيون داني جي خير با إشي دا صلاة أبني أوبوزيسيون هميشة أيوة تيا دا صلاة ناشرينك دا صلاة إيش أيوة خوي جوان كاتو اوپوزیسیون ناشینین که
1: اینجا پیچوانه او اپوزیسیونه بیت ده صلات دار اینجا او هر شکات سر اپوزیسیون ناشیلینه که او دوینه ده صلات دار بو بیت اپوزیسیون ایسا قصب ده صلات علی باشا سرکه ولا تبخس الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستاده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نامی اخصد ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشا کانه دمه جوانی کان دمه اما شالکانه ولا تبخس الناس اشیاءهم بیش یوازه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام غلطة بخلق مكة شتي خلق بكم مزانة بكم مزانة باكل كبزني كيجي كبرك هل أوني دا صلاتي كل كبزني كيه يعني أوني ما وتو كل كخيني ريب وجنابت تو كمي مزانة بكمي مزانة ولا تبخس الناس أشياءهم خيرك كا أو على مود زكاة بجيرفان يا همي صد دولاري ها بدفتر خيرك كبرك شيء 250 شهر موي خاتنا بي غلطي في مكة ولا تبخس الناس أشياءهم بزانا لنوان قلانا عرب وكرد بون كي شيك لنوان عرب وكرد دور ادربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيو دي كاناني ولا تبخس الناس أشياءهم حتى على غلط استمكار كان إشاء كاتي استمكار كي إشي تشاكي هي دنياي كيشي خرابي بلي أو دنياي شي خرابي بلي أو تشاكي شي هي ولا تبخسوا الناس أشياءهم بزانا أم آية برجسة بكريت شيء منتو حتى لنوان أين كانشا لنوان مذهب كانشا لنوان مذهب كانشا نبي بقشتي حكم دي بسريا يعني كواتا ظلمي ليك استمي ليك ناكري ليسوا سوا همو يانوكو يكنين تولي همو يانوكو يكواه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلا وكلمي قندلي بقندكاري قندلي بكان إيه باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شيء جاري ويا كسي قندلي ككا بلا منازاني منيتي كباكي كا بلا منردا مفسدين تو أي زاني كا ما قندلي بس لو حالتك إن جاء فرمي شيء واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أفرمي خوتان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهيزي بيشينيش دروس كردوا الجبلة يعني قلي بهيز لتشي وهاتوا لجبل وهاتوا شاخ بهيزة يعنى زور بهيزة جيجيريش ماشا ايه او قلانا هرچن بهيز بون دا صلاتي شانا بون دا صلاته كانش چسبابو بلام لبروي استميان كرد خواه قرر لناي بردن بيوش پندو عبرد ورقر له قلاني پیشوتر خوتان بپارزو الله كيوي دروس كردو قلاني پیشيني بهزيشي دروس كردو كچي اوان لولا ما باب زانين چيان كردو يكب خال كولامي قسكاني شعيب پیغمبريان ناواتوا وتوانا قسكانو تيكلو بيكلو آلو زي ملي تيناقين اتخوا باسي چي كدو باسي وي كدو روب كانا تنها الله روما كانا او خدا سختانا باسي وي كدو في الله يختري مكان قندلي مكان لو زياتر چي وتو كتشي وانا لين چي قسكانو دا آلو زي لي تيناقين ما نفقه كثيرا مما تقول اما زورك لوي كتو إلي ملي تيناقين اما لي تيناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلي ناجيري تنها جيلة كسي بهيز دولمن خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أجر هوزو عشيرتك نبوائي إما بردباران ما نكردي تو هيج قيمته احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام بيغمر نازر چون ولا ميان داتوا ان جام ايتا بيوز بك با حالي ام رومانو شو قران تنهم زماني بيغمر دانا مزي لبدو دا مزي يم هميشا بندي لي ورغلي شو اي بيغمر فرمي شي افرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ آية هوزي من للاي يوبا ريسترا لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشتي خوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما تشي مان بيالو يسأل همو جيهانا قد غي سكاتي بالله يولادقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاكن اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبولكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق ازاده جنيو با الله دا ببيغمران دا بقرآن وتورات وإنجيل دسكارينا كراو دا حج قال لنا الله ازاديه ويا مشغلين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلاوة قورة ترى بالا ترى لا الله خاكن اجتمان تان بلاوة بيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلا يوهوز وقال كم بلا يوه بيروس ترى بريس ترى نازدار ترى بلا تانوا لو الله كيهو قالاني بيشي تري دروس كردوا إنجا وتيانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو إلي أكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زور إلي أكراوا أو أن دا جادو زور إلي أكراوا شيد بوا نازان اقصبكا كقصاكا مجلتي ناقين بو يخسر لين چي وما أنت إلا بشر مثلنا توجتنا مروفي كيوكو إيما إيه مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو أو أنواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كدو بشيتي تو مدباريان كردوه با جادو غري إن جادوهو هرشان كردوه وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا توشو أوانيش كشويني توكو تنباوريان بتويناوا لشارة كمان در تانقين دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتماعين ببولكي خويا زاني طابوه لان خواهوه هادو الله درتقين لشارة كمان الشاري توي شاري ميشي شاري اوانيشي بوجي لقريتنا ها زوجار من اول آية دوباره كمو الله ينبر وردقارة فرمتي والأرض وضعها لل تي أنام بلام إيما أمي ما مباركة أبري شون استمكاركان شون يخلنا والأرض وضعها للأنا خواهي قرأ فرمي پروردگار زویدانه و بو بونوار حتی بوم رو فیش نم بونوار للانام اوی گشب که لنامی و هاتو نامی یعنی گشکت مرو فیش و اجالی شگریت او باشا کچی مالی بومن تنها بو خوم بو حزب کم بو حوز کم بو مذب کم تنها خوم بو عشیرت کم بو قومیت کم والارض وضعها للانام او انشالله برد باران تانکین خوتو شرکوتانت اگر پاشگز نبنو شونی ملتی امنه کون شونی آیدیو بیرو بر رأی امنه کون اینجا و تیان چی؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا انک لانت الحلیم الرشید ریک امی قصو پاساوی ایسا نیرانی دینه الا که اقدی داری با خود تو حق چیه مثل لچکی خلقه و بحجابی خلقه و خلقوی رو تکاته و رو نقل تو حق چیه مثل و تو حق چیه مثل سیاسته و تو حق چیه مثل حکومته و تو حق چیه مثل اقتصاده و تو حق چیه مثل تجارته و تو حق چیه مثل اتر همو سیستمی چی جان لدین سینته و لی علی رزمان بو خواه بدون تشبیه ازانی و کچی وای رزمان بو خواه قصی اوان که کاتر رزمان بو خواه یعنی خواه رزینیه هر اواغره تو چن رولیک باوچن هه باوچن ك
0: كداينين لسلو سلو داينين الله بابا جان رز ما هي بوتو بلا مقصر مكة خو ما نزانين شون خ مالك بالريوبين خو تورسي سمكة يعني الله تو هيش سمكة نقصتها بيلا اقتصادها نقصتها بيلا تجارتها نقصتها بيلا سياستها نقصتها بيلا نظام جيانا نقصتها بيلا علمة لمنطقة لمعرفة هي سمكة ما شاء خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها درزة قادوا تواو أما شوالي حقا تشيء يعني يجا قدوا عليك أيما آزاد نبي لسروتو سامانا شون فيلا كين فيل بكين شون بارا بدسي بينين أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاد وايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كدق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أو أنا ديك كسفا هل دو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين شي بمندبة با پروردگارکت الله کت چند پارچه ل آسمان بین تخوارو بیا بسر معنا تفرتو دامم که کس من نیاله تو ببین منت فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين کچی ل گلا وشا هر بدرمون یعنی ولا میانه داتو بلکو پاش گزم بنوا قال ربي اعلم بما تعملون فرموی پروردگارم چا شار زای لما شار زات ل لوی یو چکر دارک کن ببر دوام فكذبوه بدر انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا زي روجي هور قرمك قرتني كقرتني هيك برندان اخذهم قرتني هوريك قرماي شي زوري بلا وكلو توا يترخن كاون انه كان عذاب يوم عظيم بظن يا يو زي روجي زور زور قوربوا ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم اما اتشمان تفسير كدوا افرمي براسي وبدلني ايوا لداستاني شعيبه لقل خاوني دارستانكا بلقيكي زور زور قوره هي بلام زور بيان باورناهن وان ربك بدلني ايشوا برورد قاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به ده صلاة دارة زوزور مهربانيشة يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن زياتر بوي لبيع مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر كوما لمن لينا سني يا ربي مال من بازار من يا ربي زان كومان فيرق من يا ربي حكومة بلمان من يا ربي ليوان ليوكي لعدله للرحمة لبركتي أم بيام بيروزة آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

بك ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك وما صدقناك، اشتقنا إليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خوشيستان بيخوش حال البرنامج چي نوي بناوي لخزمت پیغمبري خواده صلى الله عليه وسلم بيتام گينو لو برنامج پيمان خوشا بسينا خزمت پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بسينا خزمت صفات آكاركاني بسينا خزمت خوروشت برزكاني بسينا خزمتي لهمو بواركاندا تمشاي پیغمبري خوا بكين صلى الله عليه وسلم تمشاي جولانوي بكين تمشاي اخلاق خروش جوانكاني بكين تمشاي وتبن الخكاني بكين بهمو شوازك لخزمتي دابين بو اويك ايما بتوانين او پیغمبر عظيمة صلى الله عليه وسلم يكمزار خوش من بوه خوش وستيني پیغمبری خوال لدرو درون من زيجير بي او زار پاشن خوش وستان پاش خوش خوش وستيني رسول الله عليه الصلاة والسلام مهمترين شد اوه اك ايما آكارو خوروشتكاني پیغمبر شعر زابين و ايما اقتدائي پیبكين و ايما شوين كوتوي پیغمبر بن صلى الله عليه وسلم هرزي صفات و اخلاقي پیغمبرا او صفات برزاني كخوا برزي کردی توا كرب العالمين خواهي قولوا لقرآن داد فرمي ألم يجدك يتيما فآوى خواهي قولوا لبيغمبري خواه لدالدي خواهي قولوا بوا خواهي قولوا دالدي دا بيتيمي خواهي قولوا مأوى لبوديت توا شويني لبوديتي توا ولهمان كاتش دا خوشوستان كاتك بيغمبري خواه قولوا دبي صلى الله عليه وسلم وكاتك دبيت بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خواهي قولوا هرسي آكار وخوروشتي جواني مروفكانا دي بخشي با پیغمبري خوا او تا پیغمبري خوا بو خوي دا فرمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق خواهي قول دا فرمي وإنك لعلى خلق عظيم كوابو ليرا خوش شويسان او ايك ليرا ما بس معنا لتارتيوي او برنامانا دا ايوي برزي لي آشنا بكين وايوي برز لسر بينو لسر بصيرو لسر خطي شرونو آشكرابن أويكا إما أن نعرف قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام قدر قوري بيغمبري خواب زين بزانين أن نتعرف إلى أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام إما بلو أو بسين كوا أخلاق خوروش زوانا كان بيغمبري خوا شار زابين أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إما اقتداء ببيغمبري خواب كين عليه الصلاة والسلام هم أو ما نواتانا خوشيستان إما لخلالي أو برنامة تايبة تدا دما نيبي إيوي برزي بغينين وإيوي برزي لأشناب كين خوشيستان يكم شد كوا إما بيوسا بيزانين أويا كبزانين بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قوري بيغمبري خوا تسندا قدر قيمتي او رسول الله تندا لا اخواي قوله واخواي قوله تون باسي پیغمبري اخواي كرديا تون مدحي كرديا طبعا رب العالمين بقولو عزتو زلالي خوي بعظمتي خوي كصاحب العرشة كخالق الاكوان كبديهي نري همو دنيا او كواتي دايا همو بونور او كواتي زانين او كواتي مناي زانين كرب العالمين بديه نري أوهم مشتانية كاتك لنا أوهم مشتانة ذا رب العالمين بقولوا عظمتي خوي تركيز لسر كسيك دكا وكسيك دز نشان دكا أو كسا ديكاتا بيغمبر ومدح دكا وقولي دكا وداوا دكا كهمو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا همو پیغمبران خواهی گوره داوی لیا کردینا که ایوان اوان بشک بن لمجدی لمجددانی او پیغمبره یعنی بشک بن لمجددر با او پیغمبره و با هاتینی او پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم و کاته که او پیغمبره دی همو پیغمبران پیمانی لیا ورده جیره که هر کاته که او پیغمبره محمد المصطفی علیه صلی اللہ وسلم هات پیوسته همی انشیب که توی او پیغمبره بن واركاته كديني أوده وكأوده بتبيغمبر عليه الصلاة والسلام اترهمو دينه كان دبي تابعي ديني إسلام بن
وهمو خلق كان دبي تابعي محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم كسك اخواي قورا بوشي والتركيز لسر دكا وبوشي وقوري قوري دكا اوزار داوا دكا كإيمان داران همو شوين كوتي او بيغنبلا بن وهمو اقتتاي بيبكن وهمو تساوي ليبكن لآكارو روشتكاني تساو نترو شينن او براسي معناي او يخوش يستان او بيغنبلا زور عظيمة او بيغنبلا زور قوري عليه الصلاة والسلام او بيغنبلا اتر اوا يعني ري بيدانا شي خواي قوري خوا ري بيدايا كأو كسا بقورا بزاندري وخوش مان بوي وخوشوي سيكي بشيك بلا إيمان من بوي خوشويستان خواي قورا لا سوري توبة دادة فرمي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إمام السمرقندي رضا ورحمة إخوائي ليبي كيشك لا فقيه لا محدث قوركان كخاون كتابي تنبيه الغافلين وبستان العارفين دفرميه وقرأ بعضهم من أنفسكم ضل هندك وان خينت من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم خايف وده فرمي لقراءة من أنفسكم من أنفسكم يعني هل إيوه لصنف إيوه لزنس إيوه بشرة ومن أنفسكم بمعنى لتاكترين تانا كهردو شي تواو بلام جمهور قرأه بالضم جمهور بقراءتي عن بزم كذا من أنفسكم خواهي قولا خوش يوسان لو آتا تنبيهي شي زوزو قولا ما عندك وكو قاضي عياض رضا ورحمة إخوائي لي بدا فرميه أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس هذا ما اختلف فيه المفسرون هندق الأهل تفسير فرميان أعلم الله تعالى المؤمنين خواهي قولا إيمان داركان آقا دار دكاتوا كا بيغنبالي شي أأوهاتا بوراونا كلاوا لهندك أهل تفسير فرمو نخير خواهي قولا عرب آقا دار دكاتوا وهندي شد فرمو نخير أهل مكا وهندي شتر فرمو عن النخير أو بو همو خلقا وأوي أخيري تواوا همو خلق خواهي قولا آقا داري كردي تولوي كوا أو بيغنبالي عليه الصلاة والسلام من أنفسكم بيغنبالي كا لخوتانا لنفسي خوتانا أو معناه سيء معناه سبحان الله خوش يوسان كاتك إما باسي بيغنبر دكين وكأنه باسي خومان دكين باسي بشيك لخومان دكين يعني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دبي ببتا بشيك لجيان من دبي ببتا بشيك ل ذكرو ل لفكرو لذهنو لا وكان خومان كاتك باسي دكين إثر إما ببردوام دبي يان أو تسلوات لس بيغنبري خالد عليه الصلاة والسلام يان أو تسلامي بوراوكين يان أو تبا بردوان باسي بكين توقع باس كرديني بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام زياتر محبتو خوجويسن بيدا ذكا أو خوجويسنو محبتك بيدا بو أتو دقية درزي أويكوا أو صحابيك هاتا لاي بيغنبر عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة قيامت كينية فرمي وما عددت لها لو ما برسكيني بلا مولا تو اوام بيبلي كواتو تسيد بو حاضر كردية قلتي والله اي بيغمري اخوة من اوان دا نواجي سنت ناكم و اوان دا نواجي اوان دا روجي سنتي جناقرم و اوان دا خير صدقش منية كواتا ولمندم الا اني احب الله ورسوله بلعم والله من اخوة و بيغمري اخوة لدلا وزوزر خوش دوي بيغنبري خواه بيفرمو إذن المرء مع من أحب إنسان لقل أو كسيك خوشي دوي صحابة كان دفرمون ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث لباش إسلام دا إيما دل خوش نبون تنيا بو حديث نبي سوك أو حديث هال ماند دا كإيما خوش بستني خواه بيغنبري خواه لدل خوش ماند زياد كين كبتماي أوي كإيما
يعني درزي خوجز نكما مقا تحدي اويكا لقل بيغمبري خوابين لبهشت لقيامة دا بو اخوة يقول فرمي لقد جاءكم رسول من انفسكم لخوتان عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم اويكا بسرتان دي بيغمبري خوا زور لاي ناخوش ها صفات اكاري بيغمبر عليه الصلاة والسلام حريص عليكم زور زور پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ببردام حریز بو لسر اوی که مسلمانان هموی اهلی دین بن اهلی تقوا بن اهلی خواناسی بن نکر مسلمانان همو خلق حریز بو لسر هدایت دانی همو خلق هر مزالک بو هدایت دانو بو قصه کردنو بو گفتگو حبوبی لجیانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام قد پیغمبری خواه بشری نگوری توا قد پیغمبری خواه بزنگو بقتالی نگوری توا والله برون خوش يسا او سيري بيغمبري خواه بخينا عليه الصلاة والسلام كم ترين مزال هبوبي بو حوارو بو مناقشو بو قفتو كردن توكا بيغمبري خواه او انده پشت أسور بو با اسلام او انده پشت أسور بو بخواه قولا او انده توكولي بقوت بو لسر خواه قولا قد قد بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام حر مزالك هبوبي كم ترين مزال بو قفتو كردن وحوارو بو اويك واقسب كري پیغمبری خواه قصه هل بجاردوا گفتگوی هل بجاردوا علیه الصلاة والسلام چونکه اصل لهاتنی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که اوه رحمتن العالمین بوی خوش بستان پیغمبر علیه الصلاة والسلام اا وصفتی بوا عزیز علیه ما عنیدتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لگل ایمان داران دا زوزور رؤوف بوا يعني زوزور نرم بو زوزور خلشي يعني ببردوان مثلا ضلي بو خلق كرديتوا رأفتي زور بو وزوزور بزهيش بو طبعا ألي رخوش يوستان وكو أهلي تفسير ده فرمون خواي قولا أعطاه اسمين من أسمائه يعني دو ناو لناو جوانا كاني خواي قولا نقلي كده بو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أو لأسماء الله أو دون أمان هي رؤوف الرحيم برام ألي الأخوائي قولا دايت يا بيغمبري دايت يا بال بيغمبري عليه الصلاة والسلام بوي كبزانين أو بيغمبرا ترأفتو رحمة يجيهي كواب ألي الأخوائي قولا بكو ملك صفات مدحي دكا لا آياتي تشتر أخوائي قولا فرمي لقد من الله على المؤمنين من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله براسي خواهي قولا من نتيجي زوري لسال إيمان داران كردوا بسي بوي كواب يغنبري شبور روان كردون من أنفسهم أو بيغنبرا لنفسي خوانا ديناسا ها زعفر كاتكوا لقلنا زاشق سدكا حتى بعث الله لنا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته نعرف نسبه دزاين كوريتشيا دزاين دايشيتشيا بابيتشيا سيسليبا وبابيلاني تشين ودزاين رازغويا ودزاين كاسيج دسباكو أمينة ها أو صفتاني بيغمبر بازك عليه الصلاة والسلام جا طبعا خواي قورك قورترين منت لسر إيمان دارين دكا كمنتي هاتيني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو بيغمبرا يتلو عليهم آياتي صفة أعوبوا قرآني بس دا أخوين دونوا ويزكيهم وردو دا تسكيان دا وردو دا باشان دا كاتو لقناحو لتاوان ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كتاب وحكمة كتاب اللي يربى معنى حكم فيلان دا كاتسون حكم بكان فيلان دا كاتسون حكمة يعني هبي لحكم كردن أقل سي بيشتريش للضلالة لكم رايبون ولا آياتي تشتر دا أخوائي قد بفرميه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولا آيات السيام دا خوش يسنك لسورة بقرة دا فرمي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا منكم يعني من أنفسكم دوبارا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
او آتان خوشویسان هموی بحثی چدکا بحثی منتی چی زور زور گوره دکا که او پیغمبری که خوار روانی کردوا لنفسی خوتانا دی باشا اگر خوای گوره پیغمبری چی روان بکرد با ملائکت با اگر پیغمبری چی روان بکرد با لغیری زنس و صنفی خو من با طبعا او کسو که پیویستی من ندگیشت ملائکت صفتي انواع لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بهيت شويق عصيانو يا خيبون يا الاخوي جورنيه بهيت شويق يا خيبون عصيان يا الاخوي جورنيه حرسي اخوي جورا بي ام فرمي اوانزي بزيدك باشا كسيش او ها بنيدري بو اويكا ببيتا بيغمبر بوتو بهيت شويق ناتواني تقبل جناح تواني توبكا شكتيناغا بلام پیغمبری خوا لزنسی خو مانه لسین فی خو مانه بشره کاته کتو گناح دکی وره تمشای دواتر دینا سر او بابتش تمشای جیانی پیغمبر بکه علی صلی اللہ علیه وسلم همو کسک لسارسیوی اخلاقو خوروشتو لسارسیوی دلی پیغمبری خوا دا همو کسک زیبویتو کسی واد زیبویتو کوا کسی که بشو بروجود بی بشو شو نیوش دکا العفو بروج بروجود بی ختمي قرآن دكا لبين الشو روجك دا او كسوكو عبد الله كوري عمري كوري عز او كسات زيبويتو ولولا شو كسي واد زيبويتو لا تسارسي وي دلي پیغمبر دا إخوادا عليه الصلاة والسلام كسفواني كوري معطلة رضا ورحمة خالبي كزور زارا لبرخو قراني شو نيوجي بياني داتسو كسي پیغمبر إخوال لسر من بردا دفر من ما علمت عليه إلا خيرا لغير خير لعبد الله لصفواني كوري معطل الله هيتم نبيستو لو بري كسيش آوها وكسيش آوها زيدبتو أعرابيك زيدبتو كدلعي بيغمبر إخوة من لغير شهادو نويجو روجيو حد أقر بيمكنا وزكاتش أقر همبو لغير أوانا والله لإسلام دا يكشر ناك بيغمبر إخوة دا فرمي أفلح إن صدق أو كسيت زيبويتو ولا أخلاقو سارتوي أخلاقو خوروشتي بيغمبر دا ولا سارتوي دلو دروني پیغمبر دا او كسر زيد بتوا كدي لناو مزقوت ميز دكا لبرتاي او هم خلق پیغمبري خواهد فرمي وازي ليبين وازي تا كابرا او انده رأفتو رحمتو او انده يعني لاني دلوني او انده لقى قصكاني پیغمبر دا مرتحد بي عليه الصلاة والسلام و انده هزب محبتي پیغمبري خواهد دكا تالنا او خلق دزبرز دكا دفرمي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا اخوا ابو رحم بن محمد بكي يعني كابرا غلطت شكل الصحابه كان زول لي نار حد بن كسي وادي قيد بتوا لا صار تسوي دلو دروني بيغمبر ده صلى الله عليه وسلم كجنزا دزاني كبيغمبري اخوات اخلاق وخوره وشتي هي زور ادب خوي ده كوان ناخ ودلو دروني خوي حموله بردن بيغمبري اخوا هل برجو بري يا رسول الله ائذن لي بالزنا اذنم دبابسم زينبك او كذا جيدبتو كسي والنا واخلاق وخوروشتو دلو دروني او بيغمبر زيدبتو عليه الصلاة والسلام ككسيكا ناو ناو مشروب خوارنو ارا خوارنو بيترق ناكري ناو ناو دي حد الشرعي لدر دكري لاي بيغمبر اخوا كحد الشرعي او كاتي عقوبتي تعزيري بو كاتا كيشك للصحابة كان سيبي دلي لعنه الله ما أكثر ما

تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وللرواية الفرمية لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. توبة شكر أقل بسر هم أهل المدينة توزيع بكري أو توبة باش عندك. أو رسول الله عليه الصلاة والسلام خوش يسان أو بيغمري خوايا كأخلاق وروش ودولو درونكي هم أو كسانة زيدة بتوا لجاين دابرون بخينوا تمشاب كان أو بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام تند بسو يد بو تند نرم بو تند لسر خوب بو لقل أو خلقا لقل أو دورو برا لقل كسي قنح بار لقل كسي كوا هردك لقل كسي كوا قنح دك لقل كسي كوا نار حد لقل كسي كوا خيانتي عزما دك كحاتة بكور أبي بلتعي أسرار دولة كشف دك أسرار دولة بلام بيغمبري خواد فرمي أي عمر كاتك عمر دا فرمي ليم قربا سري بلدم أو خريكا دولة إسلام لنا ودبا شون أو أسرار ذات بباور كان دي جملة كان دا فرمي إنه شهد بدرا يا عمر أو بدري بين يا بدر توتزاني لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم تنازاني أي عمر خواهي قولت لما شاي أهل بدري كردو فرمي برون سيدا كان بيكن من اللي ايو خوش بو بوي خوش بيستان براسي براسي كاتك ايما يعني باز لو آتانا لكن كمدح سناي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كده فرمي من أنفسكم هو الذي بعث رسولا منهم وهو كما أرسلنا رسولا منكم والآت كده فرمي من أنفسهم من أنفسكم يعني منكم منهم من أنفسكم من أنفسي يعني هموي أأوانا هموي دلالات دلالات كما عندك هاتو كبزاين أأو بيغمبرة بشي كلائمة بيغمبري خواما اللي بير بي بس صلابات دان بيات كرنوي بخوين نوي جياني وهروا بهولدان بوغيشن بأخلاق خروشتكاني وهروها بخوين نوي سيرو أخلاق خروش زوانكاني بوي كيما بهمو شوازك بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام لين زيق بين بلي خوش يستكان كاتك ابن عباس رضا ورحمة إخوائي لي بي أو آتيخ دوا وتقلبك في الساجدين. قال ابن عباس من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا لا بيغمبروا بو بيغمبر تا بيغمبرش ببيغمبر هاتدر يعني تما شاب كان سلسلة بيغمبري خوا لا بيغمبر إسماعيل ودس بيدكا تاوكو بيغمبر إبراهيم يعني لا بشت تويتر أو بيغمبرة حرب بيغمبراتي هاتيا تاوكو أبيج بوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم. علي كوري أبي طالب رضا ورحمة إخوائي لبي كاتك وآتي خين دوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فرموي من أنفسكم فرموي يعني لها مو خلق باشتر وتساكتر نسبا وصهرا وحسبا وكو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أمن لروي نسبا يعني لروي بابيلا سيسلي بابيلا الموا ولا روي صهرا ولا روي تيكلاوي موا ولا روي حسب ونسب موا حيثي أوانا حموي كسي باش وتساكن. وليس في آباء ملة آدم سفاح كلنا نكاح بيغمبر خواجة فرمي عليه الصلاة والسلام كو حديثش إمام بيهقي لدلائل النبوة باسي دكا دفرمي لباو بابلان مو لآدم مو تاوكو استام هيتيكي يعني هيتي زناي تدا نبوة حموي نكاح بوا حموي تزويزي شرعي بوا حتى عبد الله كاتك وادتي آمين خان ديني بنكاح شرعي ديني كاتك وا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دايك من خديجه ما ذكى عينا بنكاح شرعي ما ذكى شكو حديثي إمام بخاري من هي دايك من عائشة دفرمي النكاح لسردمي الزاهري دا تار زوربو يكتشان دفرمي كما أنتم عليه الآن أكو أويك إساتي دان يعني أو تزويز تنكيحي كالنكاح دا باز ذكره كاتك وا كروك تيك ليكتري ما ذكرين أولا سردمي الزاهريش دا بيش هاتني بيغمبري خوا هربوا عليه الصلاة والسلام خلق بشك لزواج شرعي بنكاحه بأوانه كريا بوي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام.

0: لو نكاحا باكو دروسا دا هاتوا كا إمام ابن الكلبي رضا ورحمة إخوالي بي دفرمي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا عما كان عليه الجاهلية دفرمي بين صدنا وداتي بيغمبر من نوسي عليه الصلاة والسلام بس السلة تسوما دي مسكا عرب لنا سبدا زوزو زيرك بون دفرمي يشك لوانا نمديد كوا نكاح غير شرعي بي ياخد اويك ولا زاهلية ديا فير بون ديان كرد او زور نكاح نيكا هبونا بل كو همو نكاح كان نكاح شرعي بونا خوش يوسان او لألقي او رمان دا او رؤو بشو لمدح سناي بيغمبر عليه الصلاة والسلام تالقوا وتابشي شتر بيتان دقينا
1: پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بو گیانی پاکی پیغمبری عزیز لا يدي لدعيبون ابدا اي پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکت لبه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگاركين كيارمتي داين جارك تربين وخزمتي وعزيز خوشويست لا زنجير برنامي شرح الرابي كتابي أدبي مفردي إمام بخاري رحمة إخوائي ليبي تايبت بو فرمو دشيرين عني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كفيري الروج برزي وآكار جواني ما نكن فيري أو ما نكن چون هلسو كوتي دروس كين چون قساكان ما نشيرين بي چون خوب پارزين لكلمات خراب دياروواني حفتاو نوين قيشتين فرمو دي حوصو حفتاو دو فرمو دي حفصو حفتاو دو حفصو حفتاو سي و چوارو پینج ام چوار فرمو دي ناو نشانه چی بود داناو باب قول الرجل للرجل ويلك اوی که جاری ویا کسی کبینی شتیکا کاشتاکید بدل نیا کلمه ویلی بو بکارینی علی آیا درست کلمه ویل بکار بینی ویل بکارینان که بکار هاتو ویل لکردی خومانا بمعنای سزای سخت دی و بمعنای خاکت بسر دی و بمعنای هاوار بمالد بمعنای ندی کلمه ویل اونی خوش من بکار هنه جار بو تعجوبه منج نیه بو سزا که بکار بینی امیش لیر او من پیم بله یعنی جاری با کسی شتی چی کردوه شتاکید بدل نیره ویلک اما پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم بکاری هنو با جول فرموده کان بگرین فرموده حوصو حفته و دو که فرموده چی صحیحه انسا فرمه پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه وسلم پیاوی چی بینی رجلن یسوق بدنتن پیاوی چی بینی حشتره چی لبر ادا ای برد بدن بو حشتره او تره که ابری بو حج و عمره و تایبتی بو حج کردن که بردویان لیوه کردویان تا قربانی و که ویتی علا قربانی لحجا اگر وکو رکنی چی حج بکار بی پی او تره هدی جا بدن حشتر بو کابرالی خوری و فقال ارکبها کابرا هلاک بو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی بو سواری نابیان سواری با با توزه هلاک یکو در جهد خبچک لمدینه و بپیچو بو مکه بپی نارحد بو فقال انها بدنه کابراو تیا رسول الله او تایبتم کردو بو سربرین بو حجا کم فقال ارکبها پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی دی سواری با قال انها بدنه جاری چر کابراو تیا رسول الله علیه صلی اللہ علیه وسلم بكما قرباني قال اركبها قال فإنها بدن قال اركبها ويلك فرمي دي خاكت بسر مالت ويران نبي بوتشي سواري نبي يعني أما أم كلمة كبكاراتو معنى يواني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعي شر لك أبدا كذب يعني إذا هندي شونا ناشاهد تكن قسية بكي طبعا قسية كخو بو معنى خرابكي نايا أو خاكت بسركي كردي يان هاوار بمالت يا بو واكي بوشي وازي ألين ويل ويح سوي حشمان هي ويل بو كلمة كبو كسك كوتوتا نار راحتيك ومستحق واي بيبلي ويل حيش بو كسك كوتوتا نار راحتيك ومستحق او نار راحتيانيا وهد نجار هربكار دين لبلان بري اكترا فالمدي دو اترمان ابن عباس رزاي خوايا اللي بي بيابك برسياري ليكر وتي اني اكلت خبزا ولحما فهل اتوضا وتي اومن نانو گوشتم خواردو و آی پیو سکا دز نویش گرمو چکشتی چی واه هیه که علیه اگر گوشتی نوعی اکتان خوارد دز نویش گرم فقال ویحکا اتتوضع من الطیبات فرمی هاوار بمالت یعن خاکت بسر اوائی لیتی اگر انسان دز نویش گرم لشتی پاکو تمیز یعنی پیویس ناکب دز نویش گرم فرمو دی دواتر من جابر رزای خواهی لی بی فرمی پیغمری خواه علیه صلاة و سلام لروج حنین جنج حنین که دوای فتحی مکه کرا و صالح هشتی کوجی افرمی لجعرانه بون او ایسا خلق که لجعرانه خوی جعرانه یه اگر چی هنده کلماتی بشوازی تری شخوان ریتو افرمی و تیبرو فی حجری بلال و هو یقسیمو افرمی زیر روزی زور کوب بوی و لباوشی بلال ابو ایده بخلق پیغمبر علیه صلاة و سلام من بس بی غنیمت بو لحنین مسلمانان لأول تیک شام بلام دواتر لکوتای جنگ که اثر کوتنو غنی مودس کو ته چی باش شي اندس کو به حلالي پیغمبري خو عليه صلوات و سلام کو عادتي خو به شکر تيبر زير روزيوي تواضع يعني پيشوي لسكدر ابه تيبر جاء فجاءه رجل فقال بياك هات ام بياو بيانو ذو الخويصره التميمي يشك بولا كسنك بتكان قالن اصلي خوارج ام ابوا فقال اعدل فانك لا تعدل
طبعا ما كفري كلو بلا أمر ببي غمر عليه الصلاة والسلام أي محمد عدالة بتو عدالة. فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل كبي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي سزاي سخد بوتو شي عدالتك أقل من عدالتك لهند الروايات فرمي بوكسي ترهي بقد من عدالتك لهند الروايات فرمي أقل من إطاع إخوانك معدالتك شيئك. قال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنق هذا المنافق. عمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليم قربا قردني ما ببر يعني ما أو بر بأدبي كردوه يعني طبعا بأدبي بلان بل بيغمر عليه الصلاة والسلام ودون الرجنابتان هندي بأدبي كفرة ما كفري أشكرايا بوي عمر يا منافق با قردني ببر يعني لهندي الرواية خالد وتي بعض يقزانا إن شاء الله نهردو كانوا تيانا خالد يكر روايتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أما منافقة باملي ببرنم بيغمري خو عليه الصلاة والسلام لم روايتي باسي صبري خويك وباسي واكات أمانا أم جورا كسانا وقبلي هر خوينية ما هاوشيوي أبي ورد ورد لناه مسلمانا أم فكرية تشناك بتايبتي لدعاء وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام ليرى فرمي إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم بيعوتان بينيوا خوي كوملك هاو فكري أصحابي رب معناه هاو فكره هاو مذهبي لين فرمي قرآن يزور أخوانا اللهم لا يجابز تراقيهم فرمي لا لم يسكي قرجان أم إسخان أمر إسخان الرقيق قرق فيه وتريد تراقي بعضك شلين تراقي جال جمع ترقوية ترقوة أو إسخانية كالنيوان ملو قردني إنسانا هيا بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام فرمي أمان قرآن خلنا بنا قرآن كالليوان تيبرناكا قاضي عياض غيري أو أفرمون معناه تيبرناك خمالي لا سري عن تيبرناك لأن فرمي لا قرنجي عن تيبرناك دو معناه معناه كان يعني لي تيناقا هل أي خواننا هو كأو براسي باشني أقد شي خواننا القرآن بتنيا وكو دين داري دروس تبالام إنسان بيه رجال معناه قرآن تيبك وبعض يزانات ليش أفرمون يعني كردوا شاكا كان يعني برزنا بيتو خواي بردقار ليان قبولنا كاتشون كقصة زور بمسلمان عنا برزا كان من فكري يا كدواتي بيو تراو فكري خوارج يسيشي بيو بيلنا ومسلمان عنا هاي اوي كمسلمان بكافر زانن اوي كبردوام رخنا له هر مسلمان كبين رخني ليا اما زور خرابة شو كدواي وردو در رخنا كاتشي برغو رخنا لبي غمر جيري عليه الصلاة والسلام رخنينا بجيو رخنينا معقول زور خراب في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرمي أمان الدين درج وكوشون تير لك وانك إدرج ليرى ما بستك ما نوية كدير أم حديثي في غمر عليه الصلاة والسلام كومالك آموش غاري زوري دياية للرواية ترى في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بو أوي دنگو باز بلاو نبيتو خلق بلي محمد هاولاني خويك جوش كان بي آوانيو جيكر دوا لروايتك بخالد فرمو ما يكوجت كان يرجك ابو هي نيشك خالد يا رسول الله جاء حضور كسي نيرجك او بلام لدلو باورني في خمر عليه الصلاه والسلام فرمي من خوان فرماني بينك ندلي كسكون كم من بظاهري شكم كابران يجكر بين مسلمان اها في خمر عليه الصلاه والسلام شن ساده بو وشن ساده بمعنى ايجابي كي بمعنى شاج شن كار اساني كردو بو خلق كسي نيرجك تو عيساي مسلماني بو كري تربلي مكاك دلي وايه وشي درخمنه وهرنيه لا يمي مسلمان طلع عيد اخوي پروردگار انسان به اگدار به پیغمبر اخو علی الصلاه والسلام للروايه كتلا فرمي بعد مباز بلاون به تو محمد صحابه كان اخوي كوشك ما انا لسر مسلمان معلن اما انا ابن عباس كباس انا كرزاي اخوي علي بشكل سردمي تي امام علي ما انا زرت شني عقل خلافه امام علي ابن عباس فرمي كجايت رجب اسم كرو كشوم مناوي انا وشوم بو معسكرك يعني كسوباي انا ابو على دنی قرآن خوان دنو شونی از یکی هم ولی مال دین تی نگشت مون. لبر انسانی مسلمان بیه، آگدار بیه، نکه به رخ نگرتن بر راست و چپ رخ نبگری هم خالتشی پی خرابه دوای ورد ورد دوای لی ده. آونی سامانه هنی چند فکر کن وای لی هاتو رخ نکن گشت و تا اول لداعی بان خوازانی سردم و درشون چون بو زانه کن کمردون رخ نلو آن گرند آوان کافر کن آوان مبتدیع کن آو زور زور خرابه. خوای جوره به من پردازی. فرمودي دواترمان فرمودي حوصو حفتاو بينش بيهيك هات لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوي زحمي كري معبد بو ام بيهوك هات بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو عادتي خيوتي مسموك ناو تشيه قال زحم وتي ناوم زحم وارخوش من زحمة نار رحتي قال بل انت بشير بيغمر عليه الصلاة والسلام حر ناوي تشي ناخوش ام بيهوتو يكسر قريتي قريني
ناو او كعدوك استنى وكابرا بشي عريزه بدا ولت دنفوس بوي بورنو تشي وتشي او انا كما لاش دي بنا فرمين انت بشير فرميتو يك بارشه مجده وخوشيد وشي زحمه وناراحتي اتر ام بياوالي دواي فتره لخدمه بيغمر ابو علي صلاه ما فرمين روجك لخدمه ابو داي بلاي قبر مشركه كان فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا كبلاي قبر مشركه كان روي وتي امانه خير شي زور يعني لدس يعني بو نقبتي او قولتين زلالو انسان بكافري بمري يا خمر علي صلاة الله فرمي ما خير زور على دس يعني خير وشاكة كإيمان يعني جورة ترين شاكة مو إنسان توحيد ويكتابرز إنسان بمشيك وكافر بمريه مو دنياي أو بهيج فمر بقبول المسلمين الله دعاء توزة تيبر من دائما بلاي ورستاني مسلمانا فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا سيجار ميوتو فرمي آم مسلمانا خير شاكة على قل خوانا بردو أفرمي فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة افرمي ام بشيره كبيشتنا يزحم بو افرمي بيغمر عليه الصلاه والسلام اوسر شي بس كده فراء الرجل يمشي في القبور وعليه نعلان بيامي شي بيني لنا قبر كان اهات والري لنا قبر مسلمان كان بلا منعلي لبياب فقال يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك وتيو كسي جوتنا على كولبيه جوتنا على كوف الرهده سبتي بنعلك لين ك لشرم دروس كراب يا شرمي كخوش كرابيو دوایی سبت جای لگال سبته، آو شرمان خوش کردو و نعلی آوان لی دلوس کردو. فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع عن علي كابلاش كفي غمري بني علي صلى الله عليه وسلم موزور جارو تماني اكثر بخصي في غمري كردو نعلى كاني في الرداو ببي خاوسي ببي بتي بناو قرستان كان الري زور بيزانا كان في انوايا الري كردن لناو قبرسان وقرستان بتايبتي قبرسان يك قلا يعني هيش عزيت يك نادا بنعلو ببيلا ومكروها يعني باش نية نيكي خير زيادة هندي زانيت لي شلين قوين على كي باك نبو بو يا بيغمر عليه الصلاة والسلام ويا بيغمر مبالان بشي ويشي قشتي علين بوريت كلا لاي ديني اما برزة كام انسان برزة معناه واني انسان شوية ناو قبر ويتر ريز وحرمتين مننا دانشتن لسر قبر حرامة بيغمر يخوى عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لأي ودانش لسر بشكوية شي آقر تاوكو همو جياني بسوتي او باشتر لسر قبرك مسلمان دانيش وليريش ريكردن لنا وقبر قرستاني مسلمان انا بنعلو بيغمر عليه الصلاة والسلام بيخوش نبوا بابتا شتر ماني كإيمان يخاري بومان باسكا دو فرمو دمان هي باسي خانو من بوكا خانو باب البناء باسي خانوش لفرمو ديا هادو يكم فرمو دا محمد كره إلالة كتابعية فرمي من مالكاني خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام يعني مالي خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام كبيه وتري حجورات أفرميها مو دروس كرابو من جريد مستورة بمسوح الشعر أفرميها لشلي دار وللقي دار وانا دروس كرابو أم جار خوري وترتيبات واني بو كراب أم كسيشي كأم بيع أتابعين بو يجراتوتي أو مالي عايشة وبيني وتمالي مالي عايشة شم بيني وا پیش اوی مالکان تیگ دیده شد. مثلا مالکان داخلی مزگود بود. او که دا اچی تا مزگود تو مزگودی پیغمبر علیه صلاة و سلام که اچی سلام لپیغمبر که علیه صلاة و سلام ام بشی ام دیوی کروی لمزگود تکی و صوزای بو او سر اوانا همو حجوراتی پیغمبر بون علیه صلاة و سلام یعنی حجوراتی خیزانه کانی هر مالی چی پیغمبر علیه صلاة و سلام هده چی ساده بو جالی مالکه عایشه روی لشام بو علی منی شوتم درگاکی يك تاك بو يا دو تاك بو مصراعا كان او مصراعين مصراع يكتاك او مصراعين دو تاك على ايشتينا كان بابا واحدا على ايوتي ايزاني درقاك تشيبوتي بالي لداري عرعر يا لداري ساج دروس كرابو عرعر وساج دو دار اما باسي اومان بوكا كلا سردمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وام تام صالاني دو ايجي اسي شي بيو بيلا هندي كولاتو شونا خلق بسادي اجي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام اي تواني خانوي زور خوش وباش وشاك دروس كا پاری پی ابو پیغمبر علی صلی الله علیه و آله من بو بلام زکاتی نداوا یعنی چی زکاتی نداوا یعنی نیش تو تو پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام جاری و ابو نیو ذکر و صلاوی نیو ذکر دعوت خیرات شو تمام و هات تو یعنی یا رسول الله بو چی بو حکمت کی فرموی پاری کسر رجل مال و یا اعطونی کسر رجل مال بو مهات یعنی بو هات بو شخصی خو حزم نکرو سر رشته پر پاری کل مال معنی و پیغمبر علی صلی الله علیه و آله کو تای تمنیا و کل کتیبی می جو سیریا با سکری زور دوله من بو بلام زور بسادی جیا و خویستی آماده جی یعنی تک نبود لایم بذب
خرچی زور جو عجیب. اگر چی خرچی تر خانی دوقاتی آنها بو خانی خوشی آنها بو نسلمی پیغمبر علی صلوات و سلام مدینه شهر بو. آونی ابو ایبی انصاری فرمی کانه بو نسلمی پیغمبر علی صلوات و سلام مدینه شهر بو. آونی ابو ایبی انصاری فرمی که پیغمبر علی صلوات و سلام هات مدینه. لما لکه ایم اجی نشین مو مالک